0: سجني مثل عينيك بلا وطني.
1: فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبداية.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
0: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف.

مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم.

0: قاري وقالوا منين يوم انشدوا عني وعن اخباري
1: يوم انشدوا عني وعن اخباري
0: من الباطنه اللي تشرح الصدرين
1: من الباطنه اللي تشرح الصدرين
0: يا ناشدن عني
2: يا ناشدن عني وعن دياري
0: وعن دياري
1: لقلب
0: ما يتبع خطا والعين إلا إذا باحت بأسراري
1: إلا إذا
0: باحت اسمعوني في خط الباطنة على الترددات 101.3 و102.7 هلا FM مزاجك بالعربي فهد السعدي

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: باقي ربع ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعين الأحبة عبر هلا أف أم. مصبحين عليكم بالخير ونقول عودا حميدا إن شاء الله لكم جميعا من بعد إجازة العيد. متهنين يا رب إن شاء الله كنتوا وقضيتوا إجازة كانت جميلة وسعيدة برفقة أهلكم وأحبابكم وكل من يعز عليكم، وكل عام وانتم بخير. كيف النفسية؟ طمنونا شعور أول يوم رايحين على الدوام. صباح الخير شذا.
1: صباح النور وفاء، يا هلا ومرحبا فيش وافي المستمعين، ويعني عودا حميدا لش ولي الجميع. ان شاء الله مشوار جميل، وان شاء الله المستمعين ما يكونوا جايينهم الكسل ما بعد الاعياد والمناسبات والاجازات. فهمتي كيف الوضع يصير؟ يعني
0: هو اللي احنا كنا نتكلم عنه، هو ما يسموه الكسل، يسموه
1: اكتئاب ما بعد الاجازه. فنشوف اموركم اليوم ان شاء الله ما عندكم يعني هذا الوضع، وان شاء الله تكونوا بالعكس استمتعتوا واستانستوا. وبشكل عام ترى الصيف يكون هادي، وانتم ايضا عندكم مربوشين مع الاختبارات. ان شاء الله يا رب الامور تكون تمام، والله يسهل عليكم وعلى الطلبة بإذن الله تعالى. ونحن أكيد ردينا في صباحكم عماني بخير وعافية، ويعني كذا معكم أكيد في المشوار الصباحي بتفاصيله.
0: أحس إجازة سريعة مرت شذا، ما حسينا فيها.
1: تو أتذكر مو مستوي يوم الاثنين
0: اللي هو آخر يوم كنا مداومين،
1: آخر يوم نحن كنا مداومين فيه
0: اللي هو قبل العيد، وكنا معاكم أيام العيد. أول ليالي العيد كانت شذا معاكم، وأنا كنت معاكم في ثاني أيام العيد. فحقيقي أنا أحس ما حسينا بالإجازة، وعدت ومرت سريعة جدا.
1: هيك هي الأيام الحلوة،
0: الحمد لله رب العالمين. الله يديم علينا وعليكم
1: يا رب
0: الأيام الجميلة.
1: عدتوا متى إجازة
0: بهجة
1: غيرها؟
0: الأعياد والأفراح
1: هذا هو الوضع طبعا.
0: إجازة أتوقع السنة الهجرية إن شاء الله الجديدة، ممكن تكون الإجازة الجاية تقريبا.
1: ففي يعني عندنا إن شاء الله غير إجازاتنا نحن بإذن الله تعالى.
0: غير أن الصيف مثل ما نعرف أن مجموعة كبيرة تأخذ إجازة، غير أن ممكن اليوم أيضا البعض يكون كمل هذا الأسبوع إجازة بعده مع أجواء العيد، مع فرحة الحجاج وعودة الحجاج. فأكيد مناسبات جميلة، الله يديم يا رب إن شاء الله دائما في بيوتكم وفي حياتكم وفي أيامكم البهجة والأفراح والسعادة والمسرات.

0: خدمات المياه. تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من الساعة 1 وحتى 2 ظهرا تأتيكم برعاية الصفا.

إذن يا صباح الخيرات عليكم، عودا حميدا للجميع. مثل ما قلنا يا مرحبا بكم ومجموعة طبعا ما شاء الله، يعني قاعد أشوف الواتساب، يعني في ناس حتى يعني لي أمس أول أمس عاد إحنا خلاص مأجزين كنا ما موجودين، وهم مشاركينا صور العيد والاحتفالات، ويعني يا رب إن شاء الله دائما صباحاتكم بهجة وأفراح يا رب العالمين. صباحكم سكينة وتملأ دواخلكم بالفرح، الفرح اللي يليق بلقائكم، وأمان يرافقكم دائما في خطواتكم. تحية وصلتنا هذه من سالم العاصمي، يسعد صباحك. أميرة يا أميرة تقول صباح الأحد الجميل والحب والسعادة والنشاط، والله يا وفاء وشذا طالعة وأنا قمة نشاطي للدوام، عسى يومي يومكم جميل كجمالك إن شاء الله يا أميرة. أما من ناحية الإجازة تقول إني حللت كل ثانية في 9 أيام والحمد لله، بس خلصت بسرعة، أهم شيء صوتكم أول الصباح. ربي يسعدك إن شاء الله يا أميرة، ويا ربي يعني دائما كذا بالبهجة وبالفرحة، ربي يديم عليكم أعيادكم ومناسباتكم وتجمعاتكم وعائلاتكم وأحبابكم، يا ربي دائما حولكم وحوالينكم بكل الخير والمحبة. وأيضا من المشاركات صباحاتكم سعادة وفاء وشذا، وكل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم يا رب. من الحديدية ينعاد علينا وعليك إن شاء الله دائما بالخير والحب والسعد والتباشير الخير يا ربي دائما. الحديدية إن شاء الله مبسطي بالعيد وفرحة العيد مع الأهل والأحبة. وصباح الخير لكم جميع، صباح السعادة والنشاط الجميل من أبو هاجر، يسعد لنا صباحك يا أبو هاجر. انزين هنا بعد معي مشاركة تقول عاد نشوف هنا. طيب السلام عليكم وصباحكم الله بالطيب وكل عام وانتم بخير، اذا ممكن تشغلوا العيد لشيماء الحمادي. ما خلص العيد هو؟ حسون تبونا اغاني عيد يعني احط لكم؟ طيب راح اشوفها وين هالاغنيه، عاد لازم ادور شويه عليها، لان انا بس اكتب العيد فيطلع لي كل شيء في عيد، فلازم أكون كذا يعني ها شوية أقعد يعني مثل ما يقولون أدور شوية على الأغنية، وإن شاء الله إذا حصلتها أبشروا. فالكم طيب، فالكم إن شاء الله طيب، بنحط لكم اللي ودكم تسمعون، ولكن إذا ما كانت موجودة أنا بحاول أحط اللي هي مال أغاني عيد، اللي هو أغاني العيد زمان شيء كذا في مدلي أتذكر، فأكيد من ضمنها بيكونون مغنيينها الأغنية. طيب عندنا بعد الحمد لله واجب الشكر، أنا والله كنت إجازة مرضية شهر وزيادة، اليوم أول يوم دوام الحمد لله، ما عليك شر إن شاء الله يا رب، أجر وعافية يا حبيبتي، أجر وعافية الحديدية، وعودا حميدا بتنورين مكانك، ويعني مثل ما يقولون يعني أكيد يعني مهما كان لما نطول شوية بالإجازة، حتى لو كانت يعني مش إجازة احنا ماخذينها من إجازاتنا، حتى لو كانت مثلا مرضية ولا لأسباب، سبحان الله يعني أحس العودة أول يوم غير، صح؟ ما أدري تتفقون معي ولا لا، يعني كذا يعني أحس أنه أرجع أشوف الدوام زملاء العمل وكذا، يعني خاصة لما تكون شوية طويلة الإجازة، يعني من بعد إجازة مثلا أمومة من بعد، فتحس أنها حماس البدايات هذا يرجع، فحسه حلو كسر للروتين.
فاطمة الغافري يسعد لنا صباحك يا فاطمة، تقول أيوة سمعونا أغنية العيد لأن أحس إن ما شبعنا من إجازة العيد، دايما الأيام الحلوة تقضي وتخلص بسرعة يعني الأمانة حقيقة سبحان الله، يعني فعلا الواحد لما كذا يكون عايش أيام جميلة ومع الناس اللي يحبهم ويعني في دائرته الصغيرة ودائرته خلينا نقول الحلوة، فيحس أنه لا يعني دائما العيد طالما أنه تحس أنه يعني أهلك وأحبابك وعائلتك بخير، أصدقائك بخير، ناسك وأحبابك بخير، دائرتك هذا الصغيرة بخير، فتحس أنك أنت دائما يعني محطاط بالخير وبالأحبة، والأيام كذا تمر وتجزر بسرعة، ودائما بهجة الأعياد أكيد العائلة دائما تبقى هي الزاد وهي مصدر الفرحة وهي مصدر الراحة ومنبع السعادة وأساس البيوت وسندها دائما العائلة، المنازل ما يسندها الحوائط ولا الأعمدة بل يسندها ضحكات أخواتنا، دعاء والدينا، صوت الأغاني المفضلة والضربات المتقطعة وريحة الأكل المفضل وطقوس كل بيت في المناسبات. عشان كذا نقول دائما أن المنازل تسند بروح العائلة دائما وأبدا، العائلة تبقى هي الزاد، هي الأعمدة الثابتة داخل القلب والأعمق، واللي ما تملك إلا أنه يعني ما في شيء عندك، تحس لو رحت لفيت بترجع تنتمي لهذا المكان ولهذا البيت، فربي إن شاء الله يديم عليكم، نقول يعني أحبابكم أهلكم ناسكم عزوتكم كل اللي تحبونهم دايما كل سنة إن شاء الله معاكم في كل عيد.

0: لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com.
1: صيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
2: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
3: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
2: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
3: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
4: الصفا. ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
5: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة، وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.

0: إذن يا صباح الخير عليكم مستمعين الأحبة، مكملين ومتواصلين معكم أكيد في تفاصيل صباحكم عماني وفي مشوار الأحد نهاية مايو. نحن اليوم 31 من مايو 2026 الوداعية بتفاصيل مايو.
1: إذن يعني إحنا فترة الإجازة ممكن يعني كنا مع بعض وقضينا وقت جميل مع الأهل مع العيال مع الأحبة وفي البيت أيضا. يقول لك ما في أحد يتحدث كفاية عن الراحة النفسية اللي يشعر بها أحيانا عندما يقضي يوم كامل بالبيت بعيدا عن الضجيج والردود والناس وكل ما يستنزف ذهنه، كل ما يستنزفك أنت ذهنيا. في بعض المراحل العزلة المؤقتة ليست هروبا بل إعادة شحن نفسية، أنك تجلس بهدوء دون أن تشرح نفسك لأحد، من غير ضغط اجتماعي، من دون مراقبة مستمرة للأشياء اللي قاعد تحصل حولك وحوالينك، قد يكون من أكثر الأشياء المريحة للجهاز النفسي. الراحة ليست دائما في الخروج وفي الطلعات وفي الروحات وفي الردات، أحيانا ممكن تكون في باب مغلق وهاتف صامت وعقل يأخذ أخيرا فرصة ليلتقط أنفاسه. فمن اللي كان في إجازة العيد وزحمة العيد كان عنده هذه الفرصة؟ في بعض الناس نعرف ما يحبوا التجمعات، وصح انها اجازة للجميع، تلقينا هو شوية عازل ايضا نفسه، مع ان انا ضد سالفة
0: انا بعد توك مرة في الثانية اقولش انه يعني خلاص تجمعي عيد اهل عائلة يعني كل شيء له وقته. انا وقت اني اعزل نفسي اوقات عندك السنة كلها، عندك الأيام العادية أوكي أنت دوام لما ترجع عندك يا أخي

0: الخميس عندك، أوكي الجمعة البعض يعتبرها أهل، عندك السبت، عندك يعني أيام أنت ممكن تستمتع فيها بالعزلة إذا أنت تحب أنك تكون يعني في عزلة، أو أنك أنت ما تحب التجمعات، بس ما تأخذها شماعة أننا والله ما أحب التجمعات، أننا والله تأذين التجمعات. يعني صرنا أحس أن يعني في توجه للبعض، خلينا نقول ما للكل، صار عادي يشجع أننا والله ما مثلا ما أحب أكون ما أحب أجلس في تجمعات، ما مشكلة أكون وحدي. لا يعني أحس جيل جديد ينشب ان والله انا على كيفي وانا حر وما احب التجمعات وما احب اروح البيت الفلاني ويزعجني لا، في تفاصيل وفي اشياء. يعني هذه مثلا العيد، هذه شعائر
1: صح،
0: في شعائر ان لازم العيد تروح اهلك مدري، فانت كيف يعني احس ان لازم يكون في تعظيم لشعائر الله، استمتع استانس بالعيد هذه الايام، هذه الثلاث ايام بتفاصيلها بالاهل. فما متقبله صراحه صراحه فكره ان انا والله انا اعزل في هذه العزله في هذه المناسبات يعني
1: قصدك انه عندك السنه بطولها ممكن انك انت بس تعرف ايش، هذا احيانا ترى في شخصيات ايضا يعني كذا انطوائيه، شخصيات اصلا ما تحب تتوتر اصلا لما تكون يعني وسط جماعه، ممكن هي اصلا في البيت يدوبك مع اخوانها وخواتها مثلا ها تجلس واغلب الوقت تلقينه مثلا بروحه في غرفته ولا في مكانه، هو كذا يعني شخصيته.
0: هذا الانطوائي انت تعرفيه
1: بالضبط،
0: انطوائي نحن نعرف انه هو شخصيته انطوائي، بس في ناس مودهم ومزاجهم ما يحبونهم يجلسوا مثلا في التجمعات،
1: او ما يحبوا تجمعات هو العائليه
0: اي او العائليه، وتشوفي برا مع الربع مع مدري اي بالضبط. فهي هذه يعني اللي انطوائي وشخصيته ترى صعبه وعنده شويه الرهاب الاجتماعي هذا معروف، بس صحيح. اللي لا والله انا بنعزل، وش يعني انت ما نقيت تنعزل الا في العيد، مخلي كل ذيك الايام
1: قاعد
0: تنعزل في العيد ليش يعني وش مود العزلة المفاجئة
1: يعني هذا. أتوقع ممكن في بعض الناس عندها ظروف معينة فعلا تفضل أنها تكون في عزلة، ولكن بشكل عام الوضع الطبيعي والناس الطبيعية المفروض لا، أنه هذه فعلا فرصة، لأن إحنا ممكن نكون مشغولين طول السنة وطول أيام السنة، لكن على الأقل نرجع لبعض ونصل الأرحام ونتزاور. زوارة أصلا أيام العيد كان لها ودائما يكون لها وقع آخر، طعم آخر مختلف تماما، البيوت اللي تدخلها بفرحة العيد والأطفال والعيادي والأصوات والغناء، فأشياء كثيرة جميلة. فخبرونا أنتوا إيش الأجواء اللي تحبونها ونشوف
0: كيف قضيتوا يعني الوضع، كيف قضيتوا إجازة العيد،
1: إجازتكم كانت
0: بانعزال ولا لا بالعكس
1: جميل، نشوفكم وين كنتوا.

0: تخيل عالم تصلك فيه بطاقاتك المصرفية لين عندك وبكل سهولة مع خدمة توصيل بطاقات الخصم المباشر والائتمان ومسبقة الدفع الخاصة بك من بنك مسقط بدون لا تتعنق وعلى راحتك. وبالتعاون مع شركائنا أرامكس وأسياد نضمن لك وصول بطاقتك بأمان وين ما تكون. كل ما عليك هو طلب بطاقتك بسهولة عن طريق تطبيق الهاتف النقال أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وبتوصل لك بطاقتك إلى بابك. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط أفضل كل يوم.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

حالة الطرقات. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.

0: إذن مستمعينا الأحبة مع حالة الطرقات ونشوف كيف الوضع اليوم مع العودة، عودتنا للدوامات، نشوف الزحمة وحالة الطرقات. زحمة الأحد الطبيعية صراحة واللي أشوفها أنا في طريق مسقط السريع، وحتى يمكن أقل من المعتاد اللي تعودنا عليه على الأحد تكون الزحمة أكثر، يعني في زحمة بس بشكل طبيعي أنا أشوفها في طريق مسقط السريع، ونفس الوضع في شارع السلطان قابوس من وين؟ من بعد جسر الخوض إلى بعد دوار برج الصحوة الازدحام، والعامرات نفس الوضع، الأمور على ما هي عليه ونفس ما أتعودنا. شوف عقبة بوشر لا أمورها طيبة، ودروبها دروب سالكة، يعني العامرات الوضع اليوم أفضل. فهذه حالة الطرقات إذن في هذه اللحظات.
1: حالة الطرقات. عندك بطاقة شيل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

0: إذا نشوف مشاركاتكم معانا، قلنا يعني في ناس بالعيد بالعكس تغتنم الفرصة وتروح وترد ويعني تقضي الإجازة وتحللها مثل ما يقولون، وبالمقابل في شخصيات انطوائية بالعكس الإجازات الرسمية بالنسبة لها وقت للعزلة والانطواء ويحب إنه ياخذ وقته وراحته بعيد عن الناس. صباح الخير، والله العيد حالات بتجمعات له طعم مختلف عن نفسي، حللت 4 أيام العيد في زيارات لتحية العيد والحمد لله. الحمد لله يا مفاهد، عيدك مبارك يا مفاهد،
1: أهم شيء أنكم استانستوا واستمتعتوا. أم عمر وملاك تصبح عليكم بالخير، تقول صباح النشاط، عيدكم سعيد يا رب. والله اليوم صاحية بدري يعني نشاط فيني وشكل مشتاقة للدوام، عودا حميدا جميعا يا رب. والله الإجازة حللتها بلمة الأهل اللي ما في منهم في الحياة، الله يديمهم وربي يديمها من نعمة، الحمد لله رب العالمين. وخلص العيد وخلصت الإجازة والحمد لله على الفرحة، الحمد لله على لمة الأهل، على النعم الكثيرة اللي تحيطنا، على وجود العائلة. الله يجعل أعيادنا دائما سعيدة وبيوتنا دائما عامرة، ويعيد علينا وعليكم إن شاء الله بالخير والصحة والقبول بإذن الله
0: يا رب العالمين، اللهم آمين. حنينة تقول أنا ما عندي مجال للعزلة غير نادر، حتى وأنا يعني زين حلو، ما في ما يخلونها، ما لها أي مجال. المشكلة ما أقدر أكمل الجملة يا حنين، يعطيك ألف عافية وعيدك مبارك. صباح الخير، بدر العريمي يقول العيد أو إجازة العيد كانت بالصناعية. يوه بالصناعية ها، يلا أهم شيء أنجز، بس أتوقع أن نصل إذا المخبز أنا يعني أول يوم العيد رحت له بالليل وشفته مسكر، قلت يلا مسكر بدري لأنه عيد. ثاني يوم رحت للظهر حصلت مسكر، تفاجأت استنكرت الموضوع. العادة عارف
1: مستوي
0: في أشياء في أماكن مثلا تسكر، خلينا نقول أوكي يلا أول يوم عيد بنقول ما عليك كلهم سكروا، فهمتي يعني الدوبي المغسلات السيارات يعني إنه عيد بعد الناس تبي تأجز، حتى لو يعني كانوا عمال مع ربعهم مع يعني إجازة. فقلت ثاني يوم غريبة يعني أحيدهم يرجعوا، سألت السوبر ماركت اللي جنبه وقل له وين هذا المخبز، قال لي هذا إجازة عيد. قلت له يعني اليوم بعد ما يفتح، قال لي ما في أمس اليوم بكرة ما في إجازة عيد. قلت يلا زين الله يبارك لهم خلهم يعني يستنسوا على الأقل يعني
1: يستمتعوا
0: في الإجازة، فهمتي. فهو في الصناعية بيعرف من هذا الجراج اللي فاتح
1: شوفي هذا الجراج اللي باغي يتميز، فهمتي إيه؟ اللي هو أنا لازم في عندي شيء يميزني
0: بس هو
1: الناس
0: شاطر
1: تجيني. أيوة
0: ليش؟
1: أنا فاتح في إجازة العيد
0: بالضبط،
1: خصوصا الحين مع الحار واللي يجي خطوط واللي يروح،
0: نعم
1: فما أعرف كيف الوضع
0: يعني الناس ممكن تحتاج فعلا تصير عندها ظرف يحتاج انه شيء من الصناعية من الجراج
1: يخص السيارة، كل شيء ما يسكر كل المجالات انها تسكر كذا 100%.
0: استنكرت حتى المطعم اللي جنب البيت مسكر كان،
1: يعني ما اعرف ايش وضعي. ثاني
0: غريبة.
1: يوم ثاني يوم رايحة اريد نوع معين من المكسرات طبعا مسكر يعني فهمتي، طبعا يعني خلاص الناس مشترين ومخلصين انت هذا النوع يعني ما جاء خاطرش فيه الا ثاني يوم العيد.
0: انزل المفروض يكون فاتح يعني اول يوم اوكي سكرت مو مشكله، على عينه وعلى راسي رايح صلاه عيد وكذا
1: عليه فهمتي كيف
0: كذا صح.
1: فاكيد يعني ما في ايش وضع اني انا رايحه متعنيه بعد اوكي انت مخبز مقنع مخبز، فيمكن ها ثاني يوم العيد تريد تغير عن اللحم وغيره مكسرات.
0: والمشكلة المخبز كنت أبي منه كيك
1: مخبز
0: بالضبط ما عندنا خبز.
1: عموما انتو خبرونا كيف كان الوضع عندكم وكيف كان عيدكم وكيف كانت تجمعاتكم والعودة. ها اليوم أحسكم هادين شوية،
0: ايه رايقين
1: مواصلين ولا هادين ولا رايقين ولا خلاص جاكم الهدومة بعد الفعاليات.
0: بالضبط، شوفي أنا أتوقع نصهم ما مداومين تمام لأن الزحمة حسها كذا شوية خفيفة، والنص الآخر اللي كان مواصل ورايح بدري واصل الدوام خلاص عادوا في دوام الحين طق سالفة مع الشباب إيش فعاليات العيد إيش صار وشواهم ومشكاكهم وكذا وكذا يعني خلاص راحوا خلصوا من السيارات. أما الوضع الثالث إيش ممكن يكون؟
1: شكله هنا في مود حزين لأن شوف واحدة تقول بعدنا في مود الحزن تبع العودة للدوام.
0: أفا
1: أفا أفا يا من اللي راسل يعني رسالة الحمد لله نسوي. نقول على الروتين وعلى العودة ويعني الحمد لله خلصنا يعني عيدنا كل وإجازتنا يا خولة بصحة وعافية وقادم الوقت عاد على الصيف ها ودائما الصيف يكون شوية نوعا ما هادي يعني في الإجازة الصيفية اللي يعني يكون ما موجود مسافر اللي رايح الخريف يبقوا بس كها كم من واحد كم من شوية من الصالحين هم اللي بعدهم ناومين وما يحبوا يأجزوا في الصيف
0: بالضبط بالضبط هذه هي. فإن شاء الله الأمور يعني بتصير الفترة الجاية هم أفضل. لا تحاتوا هاشم الهاشمي صباحك خير. كان قايل إنه دامنا حاطين أغاني العيد فممكن تعيدوا الإجازة لأن مرت وما حسينا فيها بسرعة خلصت الإجازة. تحية خاصة للعريمي بداية دوام اليوم والله يتمم له على خير زواج إن شاء الله. إن شاء الله يا رب مبارك لك العريمي إن شاء الله يتمم أمورك على خير ونتمنى لك أيضا كذا يعني بداية سعيدة وموفقة بإذن الله تعالى. خولة اللي هي كانت في مود الحزن بعد الدوام
1: هنا يقولوا ليش الزحمة تبدأ بكرة لأن تبدأ اختبارات الحلقة الثانية فالأهالي مكملين الإجازة وراح يبدوا مع عيالهم بكرة اعتبروها الأحد.
0: أنتوا صح أنا كنت أقصد نفس الشيء أنه اللي لا قلتها أنه أنا قلت لنا في ناس مأجزة ما قلت
1: والله ما أتذكر
0: حتى أنا تصدقين
1: عادي اليوم الأحد قلت. ونحن معذورين
0: اي والله
1: فاللي يطلع منها
0: واحدة نايمة الفجر وقايمة انزين والثانية مواصلة يايا تخلص تنتظر الساعة 10 متى بيخلص ويخلص كم من شغل
1: واللي واللي
0: نعم اليوم معذورين مسؤولية كينكم. يا جماعة ترى الدوام مسؤولية بعد ما انه اي دوام يعني تخيل دوام انت عندك برنامج يعني سالفة انه حتى راحت عليك نومة هذه ما تنفع
1: انت مفضوح
0: نروح يعني مفضوح ندخل في الحيط فعشان ما ندخل في الحيط عادي نكون مواصلين ونجي الدوام ونسولف معاكم تطلعوا انتوا تغدروا فينا مأجزين فنحس انه ما في حد قاعد يسولف ياخذ يعطي
1: جاتنا الغدرة فعلا بعد زين انها نحن تحت الهواء بعدنا مكملين
0: نحاول يعني نصحي بعض تحت الهواء معليش ندعم بعض نعطي نستمد القوة من بعض انه يلا الحياة كفاح وكذا ومو مشكلة وان شاء الله القادم اجمل
1: ويلا هانا شبعة ونصعد
0: صباح الخير صباح النعمة اللي احنا فيها حقيقة انه احنا في نعمة انه نصحى ونروح الدوام وقومة الصباح هذه نعمة اللهم لك الحمد فعلا نحمد ربنا عليها. صباح النور والله انا ثاني العيد افتح العصر ومبيعات تكون اكثر من الايام العادية بالاخص زبايني اجانب والحمد لله واحب يعني اشكر
2: صباحكم عماني
0: صباحكم عماني
2: على هلا افهم ما باغي فوضى تكسر روتين يومك لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة الحرارة نار وخيال والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم قرمشها الحين. مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان معا نسعى إلى النجاح.

0: حلويات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
1: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
0: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، تشاركني كل لحظاتي السعيدة.
1: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا الصفا.
2: التطبيق أسرع طريق، استمتع ب 300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com.
3: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب، حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
4: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو، استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
2: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.

0: مستمعينا، الأجواء والطقس صحب وجه عام على عموم محافظات سلطنة عمان، وتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من سواحل بحر العرب.
1: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

احنا معاكم من صباحكم عماني، تحية لمعتز سعيد، صباحك خير يا معتز، شكرا على رسالتك اكيد ودعاء. وايضا صباح الخير هنا بعد ما نعرف الرسالة هذه من ما فيها اسم، صباحاتكم ورد وعيدكم مبارك، والحمد لله قضينا احلى عيد مع الاهل وزيارة الاقارب، مداومين بتعب ننتظر شهر 8 عشان نأجز، والحمد لله على النعمة والصحة، ويومكم سعيد، يومكم اسعد ان شاء الله، ومتهنين يا رب دائما بالعيد مع اهلكم واحبابكم. الحمد لله على النعمة، أول يوم العيد تجمع مع الأهل، ثاني يوم العيد تجمع مع الأهل، ثالث العيد مقابلين الكتب، ورابع العيد نراجع، واليوم للدوام، والحمد لله الحمد لله. أهم شيء دائما مثل ما نقول الحمد لله. صباحاتكم ورد، ثلاثة أيام ويا الأهل ومن بيت لبيت، بس السبت بس قضيناها بعيد عن الأهل، استرخاء ويا طبعا الغالية أم علي المدام، طبعا حلو في وقت حق المدام بروحها وفي وقت حق الأهل، أنت كذا أمورك تمام التمام يا أبو علي. وبعد عندنا من المشاركات نشوف فيصل الشبيبي، يصبح على الجميع وكل عام والكل بألف خير وصحة وسلامة، ويهني شباب الدوام مع فرع بوشر، تحياتنا لك عاد، سموحة منك يا فيصل، ما نقدر نذكر أسماء شركات ومؤسسات. ولؤي يقول عن نفسي ما أفوت الإجازة، على طول تذكرة وعلى الطيارة، إلا إجازة العيد أحلى تجمع مع العائلة الكريمة، إن شاء الله تهنيتوا بالعيد يا لؤي.

أيضا من العاصمة يقول الأيام تمضي بسرعة وتطوي معها فصول من أعمارنا، لكن بعض اللحظات تأبى الرحيل وتبقى مزروعة في أعماق الروح كأنها ولدت لترافقنا ما حيينا. ما أجمل أن نغادر أيام العيد وقد امتلأت القلوب بالمحبة وتصافحت الأرواح قبل الأيدي واجتمعت الأحبة على المودة والصفاء، فالأيام تمضي واللقاءات تنقضي لكن أثرها الجميل يظل حاضر، يبعث الدفء في النفس كلما مرت الذكريات. فالعيد يرحل والأيام تمضي، لكن القلوب الصادقة والذكريات النقية تبقى لأنها كتبت بماء الود وحفظت في صفحات الوفاء. الله عليك الله عليك العاصمي، عاد أحس بعد هذه الكلمات الجميلة يبيلنا فعلا نروح على يعني نروح بعد على كذا أغنية تكون جميلة.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com.
1: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
2: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
3: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
4: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
3: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
5: سجل في نظام الدعم الوطني واختر شل عمان كمزود للخدمة لتكون أحد الرابحين.
6: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
7: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
8: أريدو طور عالم.
9: حالة الطرقات. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق.
10: حالة الطرقات.

0: سالك دروب السلامة نتمناها لكم مستمعينا.
1: حالة الطرقات.
2: عندك بطاقة شيل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاندمارك بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق.

可以，很有很有。

0: مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي يعرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
1: اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريد طور عالمك.
2: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

إذن من صباحكم عماني مستمعينا، حياكم الله وإحنا مكملين في مشوارنا أكيد معاكم اليوم الأحد مع بداية الأسبوع، وعودة حميدة للجميع نقول، وإحنا في آخر أيام مايو، وإن شاء الله يا ربي كذا يعني ختامها مسك بإذن الله تعالى، ومقبلين بكرة على بداية شهر جديد وتفاصيل جديدة أكيد رح تحملها لنا يونيو. ولكن اليوم نقول نستمتع أكيد بآخر يعني نقول آخر الأيام ومع وداعية شهر مايو، إن شاء الله تكون كذا يعني فعلا ختامها مسك فعلا مع عودة أيضا حجاجنا بالسلامة، والحمد لله على سلامة الحجاج الكرام بعد رحلة الحج والمجهود البدني الكبير، فالجسم يحتاج لفترة من الراحة والتعافي، فأحرصوا على الحصول على قسط كافي من الراحة، أيضا الإكثار من السوائل، وتناول أيضا في نفس الوقت نقول غذاء يكون متوازن. أيضا متابعة الأدوية والفيتامينات عند الحاجة، ونسأل الله لجميع حجاجنا حجا مبرورا وذنبا مغفورا.

0: إذن مستمعين الأحبة مكملين ومستمرين أكيد معكم في مشوار صباحكم عماني. إذن مشوار يوم الأحد وأكيد نبارك للحجاج تمام الحجة إن شاء الله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا بإذن الله,
1: بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. ويعني مثل ما قلنا قبل شوي يمكن عطينا بعض الـ يعني الإرشادات للحجاج الكرام بعد عودتهم, أكيد أنهم لازم يحصلوا على قسط كافي من الراحة وأنهم يأكلوا غذاء أيضا متوازن ويكثروا من السوائل قد ما يقدروا. بروح المرة أيضا مع يعني بعثة الحج العمانية شذا وسلطنة عمان تفوز بجائزة لبيتم للتميز في خدمات ضيوف الرحمن على مستوى دول العالم الإسلامي, أكيد وهذا الشيء احنا نفخر فيه. حصلت سلطنة عمان ممثلة في بعثة الحج العمانية على جائزة لبيتم للتميز في خدمات ضيوف الرحمن الجائزة الفضية ضمن مسار الجوائز الإقليمية لفئة مكاتب شؤون الحج على مستوى دول العالم الإسلامي تقديرا لتميز البعثة في تقديم الخدمات المتكاملة لحجاج سلطنة عمان ورفع مستويات الجودة والامتثال ورضا الحجاج خلال رحلة الحج. الجائزة هذه تهدف إلى تنظمها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إلى تعزيز التنافسية بين مكاتب شؤون الحج والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن عبر معايير دقيقة تشمل تقييم أداء المكاتب ونتائج أيضا قياس رضا الحجاج ومدى الامتثال للتعليمات والأنظمة وإضافة إلى البرامج التوعوية والمبادرات النوعية. وجاء تتويج بعثة الحج العمانية بعد تحقيقها مستويات متقدمة في عدد من المؤشرات المتعلقة بكفاءة التشغيل وجودة الخدمات الميدانية, التوعية والإرشاد, إدارة التفويج, الالتزام بالتعليمات التنظيمية والصحية, إلى جانب تنفيذ مبادرات نوعية أسهمت في تحسين تجربة الحجاج وثراء رحلتهم الإيمانية.

أيضا يعني من خلال لقاء مع سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رئيس بعثة الحج العمانية، أكد أنه هذا الإنجاز يجسد الجهود المتكاملة اللي بذلها بعثة الحج العمانية بمختلف وفودها وفرقها العاملة، ويعكس حرص سلطنة عمان على تقديم أفضل الخدمات لحجاجها وفق أعلى المعايير الجودة والكفاءة، مضيف إلى أن هذا التتويج يمثل حافز لمواصلة التطوير والابتكار في منظومة العمل بما يسهم في تيسير أداء المناسك وتحسين تجربة الحاج العماني. وأشار سعادته إلى أن هذا الفوز جاء ثمرة للتعاون والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، مثمنا أيضا الجهود الكبيرة اللي تبذلها وزارة الحج والعمرة السعودية وجميع مقدمي الخدمات في تطوير منظومة الحج والارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. وأعرب سعادة عن تطلعه خلال المواسم المقبلة إلى مواصلة تطوير منظومة العمل في بعثة الحج العمانية عبر توسيع نطاق المبادرات النوعية وتعزيز التحول الرقمي، رفع كفاءة الكوادر العاملة بما يواكب التطورات المتسارعة في خدمات ضيوف الرحمن، ويسهم في تقديم تجربة حج أكثر جودة وسلاسة ويسر واطمأنينة لضيوف الرحمن من سلطنة عمان. وأكد سعادته على الالتزام بتبني أفضل الممارسات والمعايير التشغيلية وتعزيز الشراكات والتكامل مع الجهات ذات العلاقة بما يحقق مستويات أعلى من رضا الحجاج ويعكس الصورة المشرفة لسلطنة عمان في خدمة ضيوف الرحمن. إذن أكيد يعني نفخر إحنا بفوز سلطنة عمان بجائزة لبيتم للتميز في خدمات ضيوف الرحمن على مستوى دول العالم الإسلامي.

0: أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
3: مسافر هذا الصيف؟ اكتشف وجهات مميزة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، من فيينا وسراييفو إلى بانكوك، ميدان، نيروبي، كيغالي، كولومبو، ألماتي وطرابزون. استمتع برحلات مباشرة وأسعار مناسبة من مسقط إلى وجهتك الصيفية المفضلة. احجز مبكرا وخلي صيفك على كيفك مع طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيون، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
1: المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
2: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.
3: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن، يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
4: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
5: من هالأفئام هذه حالة الطقس، صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تدفق السحب على سواحل محافظة ظفار، فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى، احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. انتبهوا وكونوا حذرين من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في أماكن تشكل الضباب، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار ودرجات الحرارة قد تصل إلى نهاية الأربعينات في بعض المناطق.
6: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.
7: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.
5: إذن مستمعين الأحبة، صباحكم عماني من هلا اف ام، مكملين ومستمرين ومتواصلين معكم في مشوار صباحكم عماني يوم الأحد. أهل وسهلا بالجميع، وهالمرة وقفتنا راح تكون صحية، ونتكلم عن العادات اللي ممكن نحن نسويها كل يوم وتكون موجودة في نظام يومنا، وهي أكيد الضر بصحتنا. وأحيانا عندنا خبر ونسويها يمكن من باب إن ما نعرف إلى أي مدى هي ممكن تضر، وأحيانا ممكن يكون ما عندنا فعلا خبر ومتجاهلين هذا الموضوع، ويعني هو يضر بالصحة. أول شيء أنك أنت تجلس طول اليوم، هذا الشيء راح يعني يكون سيء أكيد للدورة الدموية. تتجاهل الإجهاد، هذا الشيء راح يقلل من المناعة. عدم التعرض للشمس راح يسبب لك خلل في الجسم. الوجبات السريعة بكثرة تضر القلب. الخبز الأبيض يرفع السكر. الأطعمة فائقة المعالجة ترفع الكوليسترول. الإفراط في شرب العصائر راح يحمل الكبد فوق طاقتها. أيضا خلنا نقول إذا كنت تتعشى ثقيل بالليل، هذا الشيء رح يسبب عسر الهضم. قلة النوم تؤثر على الجسم كامل. شرب القهوة راح ممكن يسبب لك بكتيريا في المعدة بكثرة. الهاتف عند الاستيقاظ يؤثر على الرؤية والعقل. عندك أيضا الأشياء اللي ممكن نحن نسويها, أنت ممكن تأكل نفس الوجبات الغذائية كل يوم بس أنت ما منتبه أنها يمكن ما تحتوي على كل العناصر, فبطبيعة الحال راح يكون عندك نقص المغذيات. غسل الشعر يوميا, جفاف الخصلات, وعندك أيضا الإفراط في الملح ممكن أنه يرفع يعني ضغط الدم. وآخر شيء يمكن الشيء اللي كلنا نسويه أو أغلبنا نسويه, الهاتف قبل النوم راح يسبب لك يعني سوء جودة النوم, وهذه عادات يومية تضر بالصحة. ومن الأخطاء اليومية اللي ممكن نحن نسويها وتتحول هذه الأخطاء إلى عادات وبالتالي الضر صحتنا. الله يعطيكم الصحة والعافية بإذن الله تعالى ويبعد عنا وعنكم كل شر.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات. لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
3: هل تحتاج إلى تمويل شخصي؟ تجاوز المعاملات الورقية وتجاوز زيارة الفرع. إذا كنت عمانياً وتعمل في القطاع الحكومي يمكنك التقديم فوراً من خلال الخدمات المصرفية عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط، واستلم مبلغ التمويل فوراً في حسابك. سهل

إذن مستمعينا من مشوار صباحكم عماني اليوم مع ختامية شهر مايو 31 من مايو وإحنا في بداية أسبوع جديد مشوار الأحد ونقول عودا حميدا لكم جميعا إن شاء الله من بعد إجازة العيد هنيتوا بالعيد وإن شاء الله يا ربي يعني كذا إجازتكم كانت نقول جميلة عشتوا بهجة وفرحة العيد مع أهلكم وأحبابكم وكل من يعز عليكم. نحمد الله دائما على كل حال على كل النعم اللي نشوفها اليوم حوالينا الحمد لله على كل الأمور اللي تيسرت أكيد وعلى الأوقات الجميلة اللي احنا عشناها على نقول يعني الأجواء اللطيفة وعلى بهجة العيد وفرحة العيد. نرحب أكيد بالشباب بعد نسلم عليهم زملائنا وصلوا هنيتوا بالعيد جميعا إن شاء الله يا رب. إذن دائما نتمنى إن شاء الله يعني الواحد فعلا ما ينسى أنه يحمد رب العالمين على كل النعم. الأيام دائما تمضي بسرعة وتطوي معها فصول من أعمارنا لكن اللحظات دائما تكون مزروعة في أعماق الروح وأجمل ما أجمل إن إحنا نغادر أيام العيد وامتلأت القلوب بالمحبة والأرواح تصافحت قبل الأيادي واجتمع الأحبة على المودة والصفاء. الأيام تمضي واللقاءات تنقضي لكن أثرها الجميل يظل حاضر. العيد يرحل لكن القلوب الصادقة والذكريات النقية هي تبقى لأنها كتبت بماء الود وحفظت في صفحات الوفاء. الله عليكم الله عليكم وعلى يعني رسائلكم ومشاركاتكم الجميلة. إذا تواصلكم أكيد معانا مستمعينا وإحنا راح نكمل في ساعتنا الأخيرة أيضا مع مجموعة من الأخبار لليوم.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: لمحبي التسوق استمتع بمكافآت لولو مع بطاقة لولو وبنك مسقط الائتمانية وبدون رسوم سنوية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 31 مايو 2026. قدم الآن من خلال تطبيق بنك مسقط أو زيارة أقرب فرع. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
2: مسافر هذا الصيف؟ اكتشف وجهات مميزة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، من فيينا وسراييفو إلى بانكوك، ميدان، نيروبي، كيغالي، كولومبو، ألماتي وطرابزون. استمتع برحلات مباشرة وأسعار مناسبة من مسقط إلى وجهتك الصيفية المفضلة. احجز مبكرا وخلي صيفك على كيفك مع طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: إذن إحنا معاكم مكملين في مشوار صباحكم عماني مستمعينا، وتحية أكيد نقولها لكل من متواصل معانا ومشاركنا في بداية هذا الأسبوع، ومع أكيد العودة ورجعنا وإن شاء الله دايما تكونون كذا على الود والمحبة راجعين، وبفرحة وبهجة العيد أيضا راجعين. التسامح يا شذا، تسامحين أول شيء لأني ما كنت فاتح المايك، هذا أول شيء. التسامح مش معناه أنك أنت تنسى اللي حصل، التسامح معناه أنك يعني خلاص تبطل تعيش داخل الوجع كل يوم، في نفس الوجع كل يوم.
1: يعني يبدأ منك أنت أول، مش من المشكلة أو من الموقف.
0: يعني يقولك مثلا مش لازم أنك أنت تقعد تبرر الأذى، ومش لازم ترجع العلاقة مثل الأول، بس ممكن تختار أنه اللي حصل يعني ما يكون ساكن في داخلش،
1: ما يأذيك أنت شخصيا يعني بالضبط. وتفكر فيه وليش صار وليش ما صار،
0: أصلا إذا كنت شخص خلاص مضطرة تكملي يعني فاهمة
1: بالضبط، فهمتي. وفي مواقف أحيانا يمكن الواحد يعطيها أكبر من حجمها، فهمتي كيف الفكرة، فتظل هو عالقة أصلا فيه، ويتأثر هو قبل كل حد وقبل أي شخص حوالينا. فأنا دائما عندي يعني نقطة أن الواحد يعني لما يسامح، أنت تسامح عشان نفسك، عشان ما تتم أنت تأذي نفسك دائما بنفس الأفكار.
0: يقول لك التسامح مش هدية للي أذاك، لا، هي مساحة أنت تعطيها لنفسك، مساحة علشان تهدي، عشان تتنفس وترجع تحس أنك أنت موجود في الحاضر، مش محبوس في لحظة قديمة. لكن لما نظل شايل الغضب سنين وسنين، ترى جسمك رح يتعب، فالشعور هذا رح يسبب بعدين أعراض فعلا جسدية، الغضب، القهر، الخذلان، يعني ما يكونون في دماغك وبس، لا، رح يظهروا في نومتك، في التوتر، في العصبية، وأيضا في إحساسك أنك دايما مستعد عشان تدافع عن نفسك. تحس كذا جسمك حتى متهيئ أنه يبي يدافع،
1: تحسي مشدود يعني، سبحان الله. عشان كذا يقولش كل شيء أنت تحس فيه، تحس أن جسمك يكون من شد أنت بدون أنت ما تحس، فبتحس شوية يمكن جاتك عصبة، بتحس ظهرك، بتشكي من رقبتك، بتشكي من إيدك، من هذا كلها ممكن ترى تكون أشياء أصلا نفسية وعصبية أنت ممكن تمر فيها، بعيدا عنها تكون أصلا عضوية يعني.
0: بالضبط، عشان كذا قالت أن التسامح يساعد جهازك العصبي أنه يهدأ. الصدمة ممكن تخليك أنك أنت عايش في وضع دفاع، أنك تهرب، تهاجم، تنهار، أو أنك تقعد يعني ناطر الخطر حتى وهو مش موجود. فالتسامح التدريجي رح يعني جسمك رح يفهم أن أنت مش لازم تقعد محارب طول الوقت. التسامح هي مساحة، رح يعني يفضيلك مساحة كذا في داخلك وداخل عقلك تحديدا. لما الماضي ياخذ كل المساحة، الحاضر رح يتدمر. التسامح ما رح يمسح الماضي، لكن رح يمنعه انه يظل هو اللي يتحكم في حياتك. التسامح بيكسر دائرة التفكير اللي تتكرر دائما، انه ليش هذا الشيء صار، كان لازم اني انا ارد، طيب أنا يعني كيف سمحت إنه هذا الشيء يحصل،
1: وليش ما عديت، وليش ما وقفت،
0: أنا كنت السبب، هل أنا كنت السبب في هذا. الأسئلة هذه دائما راح تظل كذا تتكرر داخلك، وتتم أنت يعني تسأل نفسك هذه الأسئلة بشكل متواصل. فالتسامح ما راح يجاوب على كل حاجة، لكن راح يساعدك إنك توقف الحيرة. التسامح راح يرجعك لإحساس أنك أنت صاحب القرار، وبيرجع لك إحساسك أنك أنت صاحب القرار، لأن الصدمة يقولك ساعات تحسسك أن أنت فقدت السيطرة على حياتك. لكن لما تختارين أنك تسامحين متى وكيف وبأي حدود، راح تظلين أنت يعني لسه قاعدة تفكرين بصوت، وليه الحين عندك حق أنك أنت تختارين الأشياء اللي ممكن تحميك. فالتسامح مش معناته انك انت ترجع لعلاقة مؤذية، تمام؟ يعني نحاول بعد نفرق، فمش معناته انك تفتح باب ممكن انه الباب هذا انقفل يعني من زمان بس عشان ان هذا الباب يحميك. ممكن تسامح وتظل بعيد، ممكن تسامح وتحط حدود، ممكن تسامح من غير ما تعطي فرصة جديدة للأذى. فرح يعلمك التسامح انت كيف تتعاطف مع نفسك اكثر بعد الصدمة. في كثير يلومون نفسهم، هل أنا يعني كنت مثلا ساذج، هل أنا اللي سمحت هذا الشيء يحصل معاي، كان لازم أفهم من البداية، أنا غلطان، أنا المفروض أن ما أعرف إيش، أنا الضعيف. بل بالعكس راح يساعدكم على التعافي. التعافي فعلا يبدأ لما أنت تبدأ توقف أنك أنت تلوم نفسك وتعاقب نفسك على أي حاجة كنت تحاول أنك أنت تنجو منها. فدايما التسامح يبدأ لما أنت تختار سلامك النفسي يا عزيز المستمع، مش لما تنكر الوجع، مش لما تستعجل وبنفسك، مش أنك أنت لازم تسامح بسرعة عشان أنا يعني أكون دايما الشخص الأفضل والطرف الأفضل في العلاقة. التسامح الحقيقي مش رجوع للي وجعنا، لكن هو رجوع حقيقي لأنفسنا. فالله يعين إن شاء الله. وإحنا رح نكمل معاكم. طيب وين وين وين؟ لا، وين راحت الأغنية اللي كنا بنسمعها بعد سالفة

لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-000 أو زور الموقع الإلكتروني awasr.om.

0: إذن صباحكم خير، مكملين ومستمرين معكم مستمعين الأحبة. يقولكم في أكلات إنزين ما المفروض أنك تدخلها الميكرويف. أنا شيء واحد يمكن اللي كنت أعرفه اللي هو البيض. يقولك البيض الكامل سواء بقشرته أو بدونه ما المفروض أنك تدخله الميكرويف، لأنه يسخن بسرعة ويسبب تراكم البخار، والضغط اللي داخل البيضة ممكن يؤدي إلى انفجارها. وصارت يعني هذه تصير
1: صارت
0: كذا، خصوصا في الدوام لأنك تكون مثلا جايبينها من الصباح فتبنك شوية تأكلها ساخنة.
1: فأتوقع يمكن لو قطعتيها أمورها بتكون شوية أفضل، أما هي كذا مدورة أحسها فعلا بسرعة أصلا
0: سواء قشرتها أو لا.
1: أيوة.
0: إنزين عندك الفلفل الحار، لأنه في مادة فيه لما تسخنها تتحول إلى غازات حارقة وتسبب تهيج شديد للعينين ومجاري التنفس. عندك بعد الخضروات الورقية تحتوي على نسبة عالية من النترات اللي تتحول عند التسخين إلى مادة ممكن تكون مسرطنة. وآخر شيء الفواكه، يقولش خاصة العنب والتوت لأنه ممكن أنه ينفجر داخل الميكروويف ويتحول إلى فوضى مشتعلة. لكن الفواكه المجففة مثل الزبيب يقولش تبدأ بالتدخين والاحتراق، ففي بعض الأطعمة تشكل خطر على السلامة أو تفقد أصلا قيمتها الغذائية تماما وتتحول بالعكس إلى مصادر ضارة ومصادر للبكتيريا إذا أنت دخلتها إلى الميكرويف. فأنا أحس دائما أن حلو الواحد يتثقف شوية في مسألة الأشياء اللي هو يسويها بشكل روتيني، خصوصا الأشياء اللي تدخل المعدة، لأن المعدة هي بيت الداء.
1: اي طبعا. فيعني انت تخيلي مثلا ما تقولين كانها عاده عندك مثلا ان هذا الامر انت تسوينه وانت ما تعرفين ان هذا المساله لاي مدى ممكن تكون خطيره او ان لها اثار وانت ما عرفتنها وما متوقعتنها. حتى بعض يعني البعض الاحظ انه ما يركز على مساله مثلا الصحون او الاواني اللي يستخدمها في مساله تسخين في الميكرويف، عرفتي؟ حتى لو هي ما تبين لك انه تحسينها احيانا في نوع انواع من بلاستيكات معينه، اصلا اللي تقدرين تدخلينها حق التسخين حق الميكرويف يكون من تحت فيها مثل العلامه
0: رقم 5،
1: فهمتي؟ يعني انت تعرفين ان هذا ممكن يدخل الميكرويف، تلقين لا هو جايب من المطعم مثلا شيء وخلاص برد عليه ولا مخليه في الثلاجه بيطلع بيقوم يدخل الميكرويف.
0: على فكرة مصيبة. حتى الملاعق ترى الملاعق البلاستيك اللي انت بتسوي لك مثلا قهوة بس بتسوي سكر بملعقة بلاستيك، انت تدخلها في ماء حار
1: مغلي.
0: أو حليب حار مغلي وانت تسوي هذا كله بلاستيك يذوب. ففي اشياء احيانا الواحد يسويها وما ينتبه،
1: صحيح،
0: وهي اللي تخلي هذه الامراض يعني تزيد سنة بعد سنة
1: حقيقي
0: في العالم بسبب ممارساتنا نحن اليومية
1: الخاطئة. فانتبهوا على نفسكم. الله الله بعماركم، الله يحفظ إن شاء الله ويسلم الجميع من أي شر.

0: ما مدلي أغاني أصالة. إذن وصلنا كذا لختام بداية الأسبوع من صباحكم عماني. ما إحنا بداية اليوم تونا
1: بداية لسه اليوم
0: باقي والنهار
1: يوم الأحد
0: طويل.
1: والنهار طويل ولكن ختام الشهر
0: شهر
1: خمسة اللي يعني حسيته أيضا طويل. فنحن نختم معكم المشوار وإن شاء الله اللقاء رح يتجدد بكرة من غير شر بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى في بداية شهر بإذن الله تعالى إن شاء الله يكون جديد. يوسف البشري أيضا نصبح عليك بالخير في الختام وهو يقول صباح البدايات الجديدة وصفحة بيضة نفتحها نرسم عليها الأحلام ونستمد من الطاقة والتفاؤل ونبدأ يومنا بثقة وإشراق. يا رب إن شاء الله كذا يومكم كله ثقة وإشراق وعودا حميدا لكم من بعد بهجة العيد. والله يديم إن شاء الله أعيادكم وأفراحكم دائما.

0: الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
2: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
1: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

0: 140 متبرع بالدم يحتاجهم يوميا بنك الدم المركزي ببوشر. تبرعك لن يستغرق سوى دقائق، لكنه قد يمنح شخصا آخر فرصة للحياة.
1: كن سببا في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 8 مساء، ويوم الجمعة من 8 صباحا حتى 2 ظهرا. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

اللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن يكون.

0: استوقفني يقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم،
1: ويعتقد أن الجهة القانون يعفيها من العقوبة.
2: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك، والناس أصبحت أوعى.
3: إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
4: المستشار.
5: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، أو حتى في أبسط المعاملات. نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم، ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
4: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا على هلا اف ام مع حوراء البريكية.
5: المستشار. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تدفق السحب على سواحل محافظة ظفار، فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى، احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. انتبهوا وكونوا حذرين من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في أماكن تشكل الضباب، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة قد تصل إلى نهاية الأربعينات في بعض المناطق.
7: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار و

هذه تحية لكم مستمعينا من هلا اف ام ووقفة مع ابرز الاخبار والعلوم. سلطنة عمان تفوز بجائزة لبيتم للتميز في خدمات ضيوف الرحمن، الجائزة الفضية ضمن مسار الجوائز الإقليمية لفئة مكاتب شؤون الحج على مستوى دول العالم الإسلامي، تقديرا لتميز بعثة الحج العمانية في تقديم الخدمات المتكاملة لحجاج سلطنة عمان ورفع مستويات الجودة والامتثال ورضا الحجاج خلال رحلة الحج. مركز الأمن البحري أهاب بجميع مرتادي البحر من صيادين وسفن وقوارب، توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء الإبحار، وذلك عقب ترصد جسم طافٍ يشتبه به أنه لغم بحري غرب منطقة المرور الساحلي بمضيق هرمز ضمن البحر الإقليمي العماني. كما دعا المركز إلى عدم الاقتراب من أي أجسام مشبوهة والإبلاغ عنها فورا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأيضا مستمعين من الأخبار والعلوم، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعلن عن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية المعززة بعقود مضمونة الشراء بنسبة معينة للمستثمرين المحليين والدوليين، تشمل قطاعات إنتاجية صناعية وصحية متنوعة. إلى فرق الإطفاء بوحدة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط تتمكن من إخماد حريق شب في منزل بولاية السيب دون تسجيل إصابات.

باللغة العربية، فغنت قصائدها الفصحى بتمكن وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا.

قد يظن البعض بأن الصدفية مجرد بقعة جلدية عابرة على اليدين أو الركبتين، لكن الحقيقة أن الصدفية مرض مناعي مزمن يمكن أن يؤثر على الجلد بشكل واسع، وقد يصل تأثيره إلى الأظافر وحتى المفاصل في بعض الحالات. لذلك التشخيص المبكر والعلاج المناسب يمكن أن يساعدك على السيطرة على المرض والعيش براحة أكبر. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية بوفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة،
5: كل الضيوف،
4: كل الضيوف،
5: كل الحكايات.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وانستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

جسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة الموسيقى.

التزيين الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا لرؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح.

0: الصوت واضح؟
1: واضح جدا، تفضل.
2: صوت القانون.
3: لدينا فريق يعنى أو مسمى فريق الخبراء متعدد التخصصات. مهمة هذا الفريق طبعا تحت إشراف الإدعاء العام، مهمته تحليل كل القضايا النوعية التي تحدث وبيان الأسباب التي أدت إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم، ونرفع التوصيات المناسبة على مستوى عالي جدا. هذا الفريق منبثق من اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، ولذلك على مستوى عالي نرفع كل هذه التوصيات لإعداد أو للوقوف على الأسباب ضمانا أو بغية عدم تكرارها، لأن اليوم تأثر طفل واحد بكرة ينتظر جيل الكامل.
2: كل أربعاء الثالثة ظهرا بالتعاون والشراكة مع الإدعاء العام على هلا اف ام. صوت القانون.

تنسى دائماً أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المشتركة.

0: ماذا؟ كيف؟ أين؟ من؟ متى؟ هل؟ سين ويبقى السؤال.
1: صارت المشكلة وما فيها أنه اشتراطات علينا تعجزنا هذه الفئة المتبقية بأنها تواصل العمل. اشتراطات تعجيزية
2: جديدة، هذه
1: جديدة يعني بالمنطق سحب علي أكثر من نص أعمالي، والعمل بينما في السابق للعلم نحن ما نستلم مبلغ شهري، نستلم حسب كل حمولة. يعني في الشهر حملت حمولة تحصل عليها مبلغ وقدر، ما حملت ما في أي دفع،
2: يعني ما شيء ثابت.
1: ما شيء ثابت، هي وظيفتنا كانت هذه ثابتة، وفي السابق نحن كنا نشتغل في الشهر 6-7 حمولات، فالحمد لله تغطي التزاماتنا ومديونياتنا وعايشين وكافين نفسنا الحمد لله رب العالمين. أصبحنا في بعض الأيام مدة 40 يوم ما نحمل ولا حمولة. 40 يوم يعني يمر 30 يوم وأنا ما عندي ولا حمولة، معناته ولا ريال يدخل في جيبي. في السابق كان متوسط الدخل الشهري مالنا 2500،
2: ما شاء الله
1: 2000 ريال، لا الحمد لله. بينما اليوم أصبح في بعض الأشهر صفر الدخل، صفر معنى الكلمة، أني أقدر أنتظر حمولتي تجي لمدة 40 يوم، فما في الحين يعتبر ما يعتبر مصدر دخل هذا الحين. كيف بغطي التزاماتي؟ أقساط الشاحنات اللي احنا اشتريناها، دخلنا في مشاكل في قضايا، البعض من أخواننا دخلوا السجون. طبيعي أنت سحبت العمل عني بدون سابق إنذار، هذا العائل الوحيد حالي أنا تكبت مديونيات لمواكبة هذا العمل والاستمرار، ما نظر على هذه الأشياء كلها، بس نظر يرد من خلال اجتماعاتنا وسرد الأمور، فنقول لهم الحين احنا دخلنا مديونيات، في مشاكل صارت تفاقمت، كنا نتواصل معاهم، ناس بتروح سجون ما عنده مصدر دخل غير هذا، انتوا ربطتونا في هذا العمل.
2: شو يردوا عليكم؟
1: يرد علي يقول لي انا وفرت. كيف يعني انا وفرت؟ قال انا عملت هذه المناقصة علشان اوفر، يعني قصده انه اسعارنا فوق وهو يبغى يحط مبلغ تحت.
3: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء، من الثانية وحتى الرابعة عصرا، مع خلود العلوي على هلا FM.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: أين؟ من؟ متى؟ هل؟
1: سين ويبقى السؤال.
2: بعد إعصار شاهين الفيضان اللي حصل معنا في ولاية الخابورة وكذلك يعني أيضا القرى الساحلية ولاية السويق قلب معانا العديد من الأفاعي والثعابين السامة من بيئتها الأصلية اللي في الجبال وفي السيوح كذا إلى الساحل. صراحة احنا تأذينا كثير يعني من الأفاعي خاصة الأفاعي السامة اللي كانت أساسا بيئتها الجبال أو السيوح. يعني يوم السبت ابني قتل أفعى أم جنيب داخل بيتي، يقول أنا جاي من السوق وقفت بالسيارة فاجأتنا القط في البيت وقف عند باب السيارة ما رضى يتحرك، فتحت الباب راح يجري إلى أمام مجلس البيت فتبعته، تفاجأت بأفعى أم جنيب داخل بيتي. أنا عن نفسي قتلت بنفسي تنتين قبل، أخوي قتل ثلاث أفاعي من نوعية أخرى طبعا، لكن المفاجأة الكبرى أن أم جنيب معنى أصبحت معنا في بيوتنا في الساحل، وهذه أفعى أم جنيب أو الأفعى المقرنة من أخطر الأفاعي السامة التي تسبب الشلل للإنسان، تؤدي إلى تهتك الأنسجة ولا موته. موقف سيارته في أمان في بيته وكل حاجة، ويصبح الصبح فاجئ بثعبان داخل سيارته. البلدية ما مقصرة لكن الضغط كبير لأن المخلفات كثيرة في إزالة المشوهات وإزالة الأشجار الضارة، أيضا تبحث عن الماء على فكرة. والله يعني إحنا وصلنا لدرجة إني أنا أوصي أولادي إنكم شيلوا ماء خلوه عند الشجرة، عند الشجرة حتى ما تجي قوارض، لأن القوارض هاي تيجي حتى للسيارات وتدخل في السيارات وتتقطع من البيبات الخاصة بالمياه. حتى الدبات هذه اللي تنزل كل اسمه فيها الماء، القوارض هي اقصد في ايران تقطع البيبات حتى تشرب ماء، فنقول شيلوا الماء خلوه عند الشجره حتى نبعد عن هذه اللي اسمها القوارض وهذه اللي اسمها الحشرات واللي اسمه الزواحف. افاعي سامه، حتى انا احد الاخوه ومش واحد واثنين والله يحكوا لي يقول في مطابخنا حصلنا الافاعي في مطابخ بيوتنا، فما بالك امراه جالسه تطبخ وتطلع لها افاعي ويطلع لها تعبان.
3: كل الاسئله من الاحد للاربعاء من الثانيه وحتى الرابعه عصرا مع خلود العلوي.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: أخبار وعلوم،
2: حي الله فيك يا مرحبا يا
3: حبيب الحبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت
5: الحمد لله
6: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
7: اخبار وعلوم
1: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
6: من هلا اف ام مستمعينا وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. سلطنة عمان تفوز بجائزة لبيتم للتميز في خدمات ضيوف الرحمن الجائزة الفضية ضمن مسار الجوائز الإقليمية لفئة مكاتب شؤون الحج على مستوى دول العالم الإسلامي، تقديرا لتميز بعثة الحج العمانية في تقديم الخدمات المتكاملة لحجاج سلطنة عمان ورفع مستويات الجودة والامتثال ورضى الحجاج خلال رحلة الحج. مركز الأمن البحري أهاب بجميع مرتدي البحر من صيادين وسفن وقوارب توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء الإبحار، وذلك عقب رصد جسم طاف يشتبه بأنه لغم بحري غرب منطقة المرور الساحلي بمضيق هرمز ضمن البحر الأقليمي العماني، كما دعا المركز إلى عدم الاقتراب من أي أجسام مشبوهة والإبلاغ عنها فورا للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أعلنت عن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية المعززة بعقود مضمونة الشراء بنسبة معينة للمستثمرين المحليين والدوليين تشمل قطاعات إنتاجية صناعية وصحية متنوعة. فرق الإطفاء بوحدة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط تمكنت من إخماد حريق شب في منزل بولاية السيب دون تسجيل إصابات. بالختام حمدا لله على السلامة لحجاجنا الكرام، وبعد رحلة الحج والمجهود البدني الكبير يحتاج الجسم لفترة من الراحة والتعافي. احرص عزيز الحاج على الحصول على قسط كاف من الراحة، الاكثار من السوائل، تناول غذاء متوازن، متابعة الأدوية والفيتامينات عند الحاجة، ونسأل الله لكم حجا مبرورا وذنبا مغفورا.
1: أخبار وعلوم
7: وعلوم.
2: حي الله يامي، حي الله فيك يا مرحبا
3: يا حي الله الحبيب يا حي
4: يا حيهم يا حي
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت الحمد لله
5: حي
6: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
7: أخبار وعلوم
1: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
8: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
9: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
8: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
9: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
7: الصفا.
10: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
11: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
12: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
11: ننتظركم من الساعة 6

0: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي إن سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تتضاعف فرصك؟ استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: ضحكم ومواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا بس.
7: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.om. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
8: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
9: اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي ماش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريد طور عالمك.

ترى ما اسمعكم وايد يعني مو عالي وايد. لقيت روحي

0: ekrany.
1: الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الأجهزة يؤثر على أفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم، وعند استخدام الوضع الليلي تقل كمية هذا الضوء بشكل كبير، وبكذا تحمي عينك وجودة نومك تتحسن. باختصار، القليل من الظلام الافتراضي يصنع فرق كبير في راحتكم اليومية.

0: نبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من أهل أفقام هذه حالة الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تدفق السحب على سواحل محافظة ظفار، فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى، احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. انتبهوا وكونوا حذرين من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في أماكن تشكل الضباب، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار ودرجات الحرارة قد تصل إلى نهاية الأربعينات في بعض المناطق.
0: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
3: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
4: مسافر هذا الصيف؟ اكتشف وجهات مميزة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، من فيينا وسراييفو إلى بانكوك، ميدان، نيروبي، كيغالي، كولومبو، ألماتي وطرابزون. استمتع برحلات مباشرة وأسعار مناسبة من مسقط إلى وجهتك الصيفية المفضلة. احجز مبكرا وخلي صيفك على كيفك مع طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: فيها السيطرة الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: غير حر والجو يا لطيف.
2: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
3: وحكم مواضيع
2: واحلى الاوقات تقضوها معانا.
4: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
5: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا بس
6: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، نمس عليكم بكل خير، مساءات الخير او المحبه والمودة عليكم يا رب العالمين. وين ما كنتوا تسمعونا اكيد عبر اثير اذاعه هلا اف ام، وتحديدا من برنامج صيفكم مع هلا. بس امانه امانه امانه، ايش رايكم بالبرومو تبع البرنامج؟ عجيب. نصر الله يعطيك الف عافيه على هذا الشغل الجبار. نقولكم كل عام وانتم بخير، كيفكم؟ طمنوني عليكم، كيف الطاقة؟ كيف العودة من بعد إجازة عيد سعيد قضيناها اللهم لك الحمد، يعني بسعادة بلحظات جميلة ورائعة. طمنوني، أعطوني أخباركم، كيف الأجواء معاكم؟ أنا أعتقد واضح أني راجعة كذا بطاقة حلوة بحماس، أعتقد أنه واضح عندكم. أكيد معاكم في صيفكم مع هلا من الساعة 2 ولغاية الساعة 4 المساء إن شاء الله، مع سوالف جميلة ورائعة وأيضا مع ضيوف رح يكونون ويشاركونا في هذه اللحظات وهذه الساعتين، سواء كانوا معانا في الأستوديو أو حتى معانا عبر الاتصال. استعدوا لرحلة جميلة ورائعة من السوالف والدردشة والمرح والمتعة والتعلم مع صيفكم مع هلا. تحديدا معاكم أنا رح أكون إن شاء الله أخذكم حراء بنت أحمد البريكية. نقولكم كل عام وانتم بخير، لا تنسى تشاركونا جميع رسائلكم المسائية على رقم البرنامج 9351027. خلونا نقرأ كذا رسائلكم، خلونا نبدأ بحماس، ها راجعين من إجازة عيد ولحظات حلوة سعيدة. البعض يقول أنه راجع ثقيل، بس أوكي شاركونا رسائلكم، أبي أقرأ جميع رسائلكم على 9351027.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، وصيفكم مع هلا غير ان شاء الله. طبعا يعني اول شيء نقول اللهم لك الحمد والشكر على ايام سعيده جميله قضيناها مع اهلنا الناس العزيزين الغالين على قلوبنا. استمتعنا، استانسنا، ضحكنا، سلمنا، شفنا الناس اللي ما شايفينهم من زمان، قضينا معاهم لحظات سعيده، زرنا الاقارب، صار في وصل للارحام، يعني عشنا كذا شعائر جدا رائعه وجميله ولحظات كذلك لا تنسى. ولكن آن الأوان إلى أن نعود من جديد، لربما العودة تكون شوي ثقيلة بس إنه نحن لها إن شاء الله. نتمنى لكم إن شاء الله كذا يعني أوقات سعيدة تقضونها في دواماتكم.

0: في عملكم مع الناس العزيزة على قلوبكم. أيضا أنا متأكدة أن اليوم بما أن يعني الأول يوم للعودة فلا تزال أيضا هناك بعض يعني خلينا نقول شعائر الأعياد اللي هي المعايدات. البعض يوزع عيديات، على فكرة خبرونا إذا في مؤسساتكم وزعوا عليكم عيدية أو لا، ترى رح نغبطكم ها. فيعني لا نزال إلى الآن يعني مثل هذه لك الأمور الحلوة يعني باقية للحين، العيد لا يزال بعده موجود يعني مثل ما نقول. بس أنا الحين بروح وأيضا بقرأ رسائلكم المسائية اللي وصلتني عن عبر رقم البرنامج. بداية أول شيء نروح لرسالة عبد الجليل البسامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دائما أتأكد أن في شيء حلو بحياتك ينتظرك، أشخاص جدد، حياة جديدة، وظيفة أفضل، لا تندم على شيء وتأكد أن ربك مخبي لك أشياء أفضل دائما وأبدا. والنعمة بالله، شكرا لك عبد الجليل على هذه الكلمات الرائعة والجميلة. أنا بالنسبة لي أشوفها كلمات تحفيزية ها، يعني رجعنا بعد إجازة العيد بطاقة حلوة، واضح أن طاقتك حلوة عبد الجليل من هذه الكلمات الرائعة يلي وصلتنا اليوم. شكرا لك وكل عام وانت بألف خير يا رب. أنا هني شفت رسالة بس هي مرسولة من الصباح، شكلها حق برنامج الصباح للزميلات شذو شذو وفاء، بس شدتني الرسالة فبقراها. معلش مستمعين المساء يمكن غير عن مستمعين الصباح. هاشم الهاشمي راسل، دام بتخلوا أغاني العيد ممكن تعيدوا إجازة العيد مرة ثانية لأنه ما حسيت فيها، بسرعة خلصت. والله فعليا بسرعة خلصت، يعني نحن تقريبا خذينا 5 أيام، ثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة والسبت، 5 أيام فعليا يعني كذا مرت بلمح البصر، لكن يعني الحمد لله يعني استمتعنا نقدر نقول. وهو فعليا لربما تكون يعني نحن دائما نقول ان اللحظات السعيدة تمر بسرعة سبحانك ربي فما تحس بيها، ولكن إن شاء الله يعني عسى الله يجمل لحظاتنا بالسعادة ويرزقنا إن شاء الله لحظات سعيدة وإجازات حلوة يعني من غير شر إن شاء الله. بس هاشم ما أعتقد إنه رح يرجع يعيدونها مرة ثانية، فأنت انتظر المناسبات الفعاليات الجاية علشان يعني علشان يعيدونها مرة ثانية. أيضا رسالة أخرى من كوثر، كل عام وانتو بخير، الإجازة كانت رائعة جدا، كلينا مشوي وشو العيد، شو اللي هو المشوي صح، وعيدنا مع أهالينا ووزعنا عيديات، استانسنا كثير واستمتعنا، الله يعودها من أيام ولحظات جميلة. اللهم آمين يا كوثر. بس هو الشوا والشوا يعني هو ما أدري، يعني على طار الشوا الحين فتحت لنا سالفة كوثر، الله يسعدك. البعض شوا، البعض مضبي ها، مال الشرقية مضابي العيد، ف والله جميل يعني وايد حلو التنوع يعني في سلطنة عمان، اللهم لك الحمد عندنا هذا التنوع الجميل، البعض شوا البعض مضابي. وهذا اللي يحل العيد اليوم يعني فعاليات الأكل خلينا نقول، ودائما مثلا في عندنا أول الصباح العرسية وأيضا القلية، قلية العيد، عندنا هذا العيد ما كليت قلية بس إنه ما علش، يعني هي من ضمن فعاليات العيد السعيد. بالنسبة لي شو العيد، البعض يطلع أول يوم، عفوا ثاني يوم، البعض ثالث يوم، وأيضا اليوم عرفت إنه البعض منهم يطلع رابع يوم العيد، أعتقد صاب لمصنعة ما أدري، خبرونا شواكم يطلع رابع يوم العيد ولا يطلع ثالث يوم العيد. وأيضا خل اللحم ايضا هذه من يعني من ضمن فعاليات العيد الحلوه. خبروني كذلك ايش الفعاليات والاكشنات اللي بالعاده تصير معاكم في العيد، سواء كان في دفن الشوى او في الذباح، خبروني ايش الاشياء الحلوه اللي صارت، شاركونا فعالياتكم على 9351027.
1: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800 1-0-0-0 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
2: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
3: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
4: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن، يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.

على طاري الشوى محمد الفارسي يسعد الله مساك كل عام وانت بخير. يقول احنا في صور نطلع الشوى اول يوم كل عام وانت بخير. كيف اول يوم محمد؟ كيف يعني متى وحتوا الدفنوا؟ متى طلعتوا؟ كيف واحة يجهز؟ كيف كذا؟ ولا هذا عصر السرعه ولا ايش محمد؟ الله يعطيك العافيه وكل عام وانت بخير يا رب.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعين وحياكم الله بياكم. طبعا قبل لا اروح واكمل قراءة رسائلكم المسائية بس خلوني كده اعطيكم بريف سريع حول برنامج اليوم من صيفكم مع هلا. في هذه الساعة رح ناخذ ان شاء الله 3 اتصالات ضيوف مختلفين ومواضيع ايضا مختلفة. في ساعتنا الثانية رح يكونون معنا ضيوفنا في الاستوديو, رح يكونون 3 ضيوف. الموضوع رح يكون جدا جميل ورائع ان شاء الله, يعني ينال كذا على اعجابكم. رح نتناقش في خلينا نقول يعني موضوع العصر او طفرة العصر حاليا, فهذا تقريبا ما رح يتضمنه برنامج اليوم. اما عودة من جديد لرسائلكم المسائية قبل لا اروح واخذ الاتصالات, نرجع تعقيبا لرسالة محمد الفارسي يلي طلعون شواهم أول يوم العيد. يقول هنا من عادات جنوب الشرقية أغلبهم كلهم كذا, اللحم يدفن الصباح بعد ما يكون مجهز ويطلعونه بالليل جاهز. تمام. طبعا أنا على بالي أنه لما يأخذ أيام أكثر يطلع كذا, يعني اللحم متبسل أكثر, يعني يكون يعني طري أكثر. أنا كذا على بالي, بس ما أدري محمد, يعني أنتوا لازم تذوقونا لحمكم وشواكم لما يطلع أول يوم العيد كيف يكون طعمه, علشان إحنا نقارن عشان نسوي أوجه المقارنة, هل إذا طول في المدة يطلع ألذ وأطرى, أما الموضوع يعني عادي هو يعني سواء طلع في أول يوم ولا أخذ يومين أو 3 أيام أو حتى 4 أيام. أيضا نروح لإبراهيم الكلباني. جمال العيد في عبري لا يوصف أبد, معنا الشوى 4 أيام العيد. تمام. وأيضا يقول من الفعاليات 2 و3 يوم مسابقات ثقافية عائلية فترة المساء ومسابقات خاصة للأطفال. طبعا في بيت الوالدة الكل يتجمع, الله يحفظها لنا, اللهم آمين يا رب العالمين. يعني أنا دائما أقول أن جمال العيد بالجماعات العائلية وتجمع العائلي, هذا اللمة يلي فعليا اليوم تسعد ويعني تجعل من العيد عيدين, وتجعل يعني خلينا نقول أنها تجعل السعادة أحلى وأجمل وأروع. ودائما أيضا يعني الأطفال يكون لهم طابع جدا رائع جميل في العيد, سواء كان يعني من توزيع العيديات, من الفعاليات الحلوة يلي تقام لهم, سواء كان ألعاب, أسئلة ثقافية, تعليمية, دينية. فحلات العيد بلمة العائلة وأيضا بلمة الأطفال, الله يعطيكم العافية. شكرا لك إبراهيم على تواصلك وعلى هذا الرسائل المسائية الجميلة, وكل عام أيضا وانت بألف خير يا رب. شوفوا نحن الحين رح نطلع فاصل ساعتنا ونص, وبعدها إن شاء الله رح نشبك بالاتصالات, 3 اتصالات إن شاء الله ل3 ضيوف. فثبتوا الموجة على 102.7 على هلا إف إم, وعيشوا معانا أجواء صيفكم مع هلا الحلوة.
1: أدفنتشر آيلاند, ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد, شامل جميع الألعاب وصالة التزلج, وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد, شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: نماء لخدمات المياه, تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك, تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة, استفسار, التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا،
2: حياكم الله بياكم مستمعينا، رجعنا لكم من جديد. وخلونا نروح مباشرة ناخذ ضيفنا الأول عبر الاتصال معانا الأستاذ قبس بن أحمد الحميدي، محلل استثمار أول استثمر في عمان. أهلا وسهلا فيك أستاذ، ونمسي عليك بكل خير، وكل عام وانت بخير.
3: أهلا وسهلا أخت حوراء، شكرا جزيلا على الاستضافة، وانت بخير وصحة وسلامة.
2: الله يعطيك العافية. يعني اليوم أيضا من خلالك نبي أن تعرف أستاذ قبس على مشروع تشونكي اللي يستهدف طاقة إنتاجية 200 ألف طن سنويا. اليوم هل هذا الرقم مبني على تقدير للطلب الإقليمي أم أنه موجه بالكامل يعني موجه بالكامل للتصدير؟ وأيضا نبي نتعرف على ما هي حصة عمان من القيمة المضافة.
3: أكيد بلا شك، شكرا جزيلا. بداية أكيد بلا شك رؤية عمان 2040 تضع التنويع الاقتصادي في صدارة أولوياتها، وتحول من دولة تصدر المواد الخام إلى دولة تضيف قيمة صناعية حقيقية للبلد. هذا المشروع يجسد هذا التحول بشكل عملي. بطاريات الليثيوم هي عصب الاقتصاد الأخضر العالمي، مثل السيارات الكهربائية، تخزين الطاقة الشمسية، الشبكات الذكية وخلافها. هذه كلها تعتمد على هذه التقنية. عندما ننتج مواد الآنود محليا بطاقة 200 ألف طن سنويا، نصبح مورد صناعي فعلي في سلاسل التوريد العالمية لقطاع الطاقة النظيفة، ولسنا مجرد ممر أو ترانزيت لهذه الصناعات. فأما عن الناتج المحلي فهذا سؤال مهم. مشروع بهذا الحجم قرابة مليار دولار سيسهم مباشرة في رفع حصة التصنيع من الناتج المحلي الإجمالي، وهو هدف صريح في الرؤية عمان 2040 التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى ما يتجاوز 15% من الناتج. طبعا فضلا عن الأثر غير مباشرة على الخدمات اللوجستية والطاقة والموانئ.
2: جميل. طيب اليوم كذلك أستاذ قبس، المنطقة الحرة بصحار تحديدا هي الموقع المختار. اليوم إيش اللي يميزها عن الدقم في استيعاب هذا النوع من الصناعات الكيميائية والتقنية المتقدمة؟
3: أكيد طبعا اختيار صحار عفوا ما جاء عبثا، ولكن المشروع لا يأتي واحدة مثل ما يقوله، هو ينشئ منظومة صناعية متكاملة حوله. يعني نحن نتطلع إلى جد صناعات تكنولوجية عدة على نفس المستوى في صحار، مثل المدخلات الصناعية، شركات توريد المواد الكيميائية المتخصصة، الجرافايت الصناعي، مواد التغليف الصناعي اللي يحتاجها المصنع يوميا، كذلك الخدمات التقنية مثل المختبرات، اختبار الجودة، وشركات الصيانة المتخصصة، والخدمات الهندسية الكيميائية والميكانيكية كذلك. كذلك صناعات الشق السفلي مثل مصانع تجميع البطاريات كاملة أو مكونات للمركبات الكهربائية. وحقيقة هذا هو الحلم الحقيقي الذي نعمل عليه مع الزملاء في هيئة المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، وكذلك الزملاء في جهاز الاستثمار العماني، أن تتحول صحار إلى مجمع صناعي متكامل في قطاع الطاقة النظيفة. كما نعمل حاليا على توطين عدة صناعات أخرى مشابهة للأنود، مواد مثل الكاثود والإلكترولايت. هذا اللي بيساعدنا إن شاء الله على توطين سلسلة القيمة للبطاريات بالكامل إن شاء الله في السلطنة. طبعا هذا النموذج نجح في دول عديدة مثل كوريا الجنوبية وإندونيسيا مثلا، وعمان مؤهل إن شاء الله لتكرار هذا النجاح بحكم موقعها وبنيتها التحتية
2: بإذن الله. بإذن الله، جميل. طيب أستاذ قبس، أيضا مواد الأنود مجال تهيمن عليه اليوم الصين بنسبة تتجاوز 80% عالميا. اليوم كيف تضمن عمان بأن ما يبقى هذا المصنع مجرد امتداد للسلسلة الصينية دون نقل حقيقي للتقنية؟
3: أكيد بلا شك، هذا السؤال يمس جوهر الاستفادة الحقيقية صراحة من أي استثمار أجنبي يحاول مستقطب إلى البلد. الرقم الكبير جميل، لكن الأهم هو ماذا يبقى لعمان على المدى الطويل إن شاء الله. العمل جاري على عدد محاور، أولا مثل اشتراطات التأمين واضحة كانت من البداية، وكذلك انعكست في اتفاقيات الاستثمار بحيث تلتزم الشركة بتوظيف وتأهيل نسبة متصاعدة إن شاء الله من الكوادر العمالية، كذلك تنسيق مع مؤسسات التعليم التقني مثل الجامعات والكليات الحكومية والخاصة، كذلك لإطلاق برامج تخصصية في كيمياء صناعية وهندسة البطاريات والطاقة وما شابهها. كذلك برامج تدريب داخل الشركة الأم في الصين لنقل المعرفة مثل ما تفضلتي والتقنية الدقيقة. مجملا الهدف الأسمى إن شاء الله أن يكون بعمالي ليس فقط عاملا في هذا المصنع بل إن شاء الله مهندسا ومديرا وشريكا في هذا الصناعة.
2: جميل إن شاء الله بإذن الله. طيب بما أن أيضا اليوم المشروع ينفذ على 3 مراحل، إيش هي المعايير اللي راح تحدد الانتقال من مرحلة لأخرى؟ وأيضا هل هناك بنود تعاقدية تربط التوسع بمستوى التعمنة؟
3: عفوا حورا ممكن
2: أعيد السؤال مرة ثانية؟ بما أن المشروع اليوم ينفذ على 3 مراحل، إيش هي المعايير اللي راح تحدد الانتقال من مرحلة لأخرى؟
3: أكيد المشروع مر حقيقة، يعني المشروع ليس وليد الصدفة، وراء جهد كبير ممنهج امتد لأكثر من عام كامل من الاستهداف إلى أن وصل إلى التفاوض المكثف. طبعا هذا بقيادة فريق التفاوض الوطني بالتنسيق مع كافة الشركاء المعنيين والجهات الحكومية داخل ذات الصلة في السلطنة. خلال هذه المفاوضات عملنا على تقديم خدمة متكاملة تجيب على كل تساؤلات المستثمر من الموقع والبنية التحتية وكذلك إلى الإطار التشريعي والضريبي الواضح، ثم إلى ضمانات التشغيل على المدى الطويل. طبعا الموقع الجغرافي كان نوعا ما الورقة الرابحة، صحاري مثل ما مطلع على مضيق هرمز اللي بعد ساعات بحرية من أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا واللي بعد أسواق جدا مهمة للشركة. ميناء الصحار الصناعي كذلك يوفر بنية تحتية عالمية ذات مستوى عالي بتكاليف تنافسية كذلك مقارنة بدول أخرى. المنطقة الحرة تتيح كذلك ملكية أجنبية 100% وعفاءات ضريبية وتسهيل كامل لاسترداد رأس المال والأرباح. لكن العامل الحاسم بلا شك هو الاستقرار السياسي والاقتصادي والدبلوماسي في منطقة تشهد توترات. عمان تبقى مرساة موثوقة وعلاقاتها مع الجميع إيجابية، وهذا بالنسبة للمستثمر يضع $1 مليار يعادل كل الحوافز الأخرى مجتمعة طبعا. فالنتيجة كانت بعد عام من العمل الدؤوب اختارت الشركة عمان من بين وجهات إقليمية عديدة، وهذا حد ذاته يعني شهادة على منظومة الاستثمار التي نحاول نبنيها إن شاء الله
2: بإذن الله. طيب يعني أيضا أستاذ قبس، هل هناك بنود تعاقدية تربط التوسع بمستوى التعمنة؟ هل هناك بنود تعاقدية تربط التوسع بمستوى التعمنة اللي هو موضوع التعمين أيضا؟
3: أكيد بلا شك. هذا واحد من أهم البنود اللي نركز عليها في تعاقدنا مع أي شركة. بند التعمين يأتي على سلم أولوياتنا، ونعمل مع كافة الشركات أن نضيف قيمة محلية مضافة سواء من المواد التي تشترى محليا من تأهيل الشركات المحلية إلى التوظيف كذلك.
2: ممتاز جميل، يعني بشارة خير يا رب، يعني وانطلاقة خير أيضا يا رب العالمين. جميل جدا،
3: هذه البداية إن شاء الله،
2: إن شاء الله والقادم أفضل. الأستاذ قبس بن أحمد الحميدي محلل استثمار أول استثمار في عمان، شكرا جزيلا لك أستاذ قبس على وقتك.
3: شكرا حوري،
2: الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا. إذن مستمعينا نروح معاكم فاصل وبعدها نرجع نكمل باقي اتصالاتنا.

0: للحصول على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فورا عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmascat.om. تطبق الشروط والأحكام.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هالأفئام ما هذه حالة الطقس، صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع فرص تدفق السحب على سواحل محافظة ظفار، فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى، احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. انتبهوا وكونوا حذرين من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في أماكن تشكل الضباب وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار ودرجات الحرارة قد تصل إلى نهاية الأربعينات في بعض المناطق.
3: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.
4: صيفكم مع هلا،
5: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
4: صيفكم مع هلا.
6: حياكم الله بياكم مستمعينا، واكيد رجعنا لكم من جديد من بعد الفاصل. ايضا خلونا نروح للاتصال الثاني ولضيفتنا الثانيه معانا عبر الاتصال. نمسي ايضا بالخير على الاستاذه نيلاء البلوشيه، مديره مساعده لدائره تقويم تعلم العلوم التطبيقيه بالمديريه العامه للتقويم التربوي بوزاره التعليم. اهلا وسهلا فيك استاذه نايله.
7: يا أهلا وسهلا ومرحبا ومسي على جميع المستمعين كذلك.
6: أهلا، مش نايلة، نيلاء صح؟
7: نعم
6: نيلاء. أنا ما أدري إذا تذكريني أستاذة نيلاء، بس أنا أول يعني أول ما دخلت مجال الإعلام أول مقابلة سويتها كانت عندش أنت.
7: طبعا أكيد أتذكر، ما ممكن أنساك
6: يا حبيبتي. الله يعطيك العافية يا حبيبة قلبي.
7: واعتقد اذا تتذكري قلت لك ايش بتكوني متميزه.
6: والله اني اذكر فعليا، انت حطيتيني فيدباك هذاك اليوم، انا ابد ما انسى، كانت كاول مره وفعطيتيني هذاك الشعور لي برافو حورا.
7: نعم حقيقي، وانت تستحقي، ولذلك احنا يعني نتابعكم عن بعد ونفخر فيكم حقيقه، وانتم هكذا يعني متميزين ومتالقين ومن تقدم لتقدم باذن الله.
6: امين يا رب العالمين. حبيبه قلبي استاذه نيلاء، الله يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك.
7: الله يسلمك يا رب.
6: جميل، اليوم عيل ان شاء الله نحن يعني بما ان يعني بكره ان شاء الله راح يبدون طلبه المدارس الاختبارات النهائيه للفصل الثاني، نبي نتعرف على اليوم أيضا جاهزية مراكز الامتحانات في مختلف المحافظات. كيف هي جاهزيتكم أستاذة نيلاء، خبرينا.
7: طبعا حوراء مثل ما أنت عارفة أن الوزارة تولي جاهزية مراكز الامتحانات عناية كبيرة جدا، خصوصا في هذه الأجواء. جميل. جو الصيف والحر، ولذلك تم تشكيل لجنة لإدارة الامتحانات بالمديرية العامة للمحافظة. حلو. في كل محافظة تعليمية طبعا تم تشكيل هذه اللجنة برئاسة المدير العام، وكذلك تشكيل فرق على مستوى المديرية. طبعا لهم أدوار متعددة، من ضمنها التأكيد على تهيئة القاعات بما يضمن راحة الطلبة سلامتهم، وذلك بالتعاون مع إدارات المدارس من حيث مثلا توفير المقاعد المناسبة، التهوية الجيدة، أجهزة التكييف، وأجهزة التكييف أهم نقطة طبعا سليم. الإضاءة الملائمة كذلك، يعني تأكد من تنظيم دخول وخروج الطلبة يعني بما يوفر أكيد أن سلامتهم، هذا شيء جدا جدا مهم، وهذا كله حتى نضمن أن الطلبة يؤدوا امتحاناتهم في أجواء آمنة ومريحة ومحفزة على التركيز.
6: جميل ممتاز. كذلك أيضا اليوم أستاذة نيلاء يعني بنتعرف على كيف تم تنسيق جداول الامتحانات لضمان وجود فواصل زمنية مناسبة تتيح للطلبة مراجعة المواد بلا ما يحسون بضغط.
7: بالضبط. طبعا اعداد جداول الامتحانات يتم اعدادها وفق ضوابط تراعي التوازن بين المواد، طبيعه كل ماده، حجم المحتوى الدراسي، ايضا مع الحرص قدر الامكان على الترتيب المناسب للامتحانات بحيث انه يتيح للطلبه فرصه المراجعه والاستعداد دون ضغط زائد. ولو تعرف يعني او يتذكر حتى الطلبه والهيئات التدريسيه انه تم الاعلان عن هذا الجداول بوقت كافي وفتره مناسبه جدا لمساعده الطلبه على اداره وقتهم. يعني هو كان عارف عن جدول الامتحان من فتره كافيه، فبالتالي بناء عليه قام بترتيب جدول المذاكرة والمراجعة والتنظيم، وذلك كله حتى يستعد للاستعداد الأمثل ويخفف العبء النفسي.
6: ممتاز.
7: وبعد يستعد للعيد، يعني مثلا لأن الجدول تم الإعلان عنه مسبقا، هو يفترض أن هذا أبنائنا الطلبة رتبوا مذاكرتهم ومراجعتهم، وضعوا أيضا كذلك أيام للاحتفال مع الأهل والاستمتاع بإجازة العيد بالقدر المناسب بما يناسب يعني ظروفهم الدراسية، ظروفهم للمراجعة وغيره من الاستعداد لأداء الامتحانات الأداء الأمثل بإذن الله تعالى.
6: بإذن الله. أيضا نبي نتعرف كذلك من خلالك اليوم أستاذة عن ما هي الإجراءات المتبعة في حال تعرض أي طالب لظرف صحي طارئ أثناء تأدية الامتحانات، وأيضا هل هناك لجان خاصة مجهزة لذلك؟
7: نعم، بالنسبة للتعامل مع هذه الحالات توجد إجراءات واضحة تماما عند طبعا إدارات المدارس للتعامل مع هذه الحالات الطارئة اللي ممكن يتعرض لها الطالب أثناء الامتحان. فمثلا لو ظهر أي ظرف عارض أو أي عارض صحي على الطالب يتم التعامل مع الحالة فورا من قبل إدارة المدرسة وفق الإجراء المعتمد، وهو إيه؟ إن وجود زائر صحي بكل مدرسة. طبعا بوجود هذا الزائر هو يحاول أول شيء مبدئيا تأثير الرعاية الأولية.
6: حلو.
7: هذه أول حاجة، إذا قدر أنه يوفر له الرعاية الأولية ويكمل هذا الطالب تأدية الامتحان يستمر. إذا هذا الطالب يعني لضمان مصلحته وصحته يحتاج أنه ينقل إلى مكان مناسب داخل المركز، نعم أكيد أنه راح ينقل إلى لجنة خاصة حتى تسمح له بمواصلة الامتحان. أو أنه إذا كانت طبعا العارض أقوى من ذلك يتم في تلك الحالة تواصل مع ولي الأمر، تواصل مع الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب وفق اللوائح طبعا المنظمة لهذه طبعا الحالات. وطبعا كل الهدف الأساسي والأولي هي الحفاظ على سلامة الطالب أولا، ثم ضمان حقه في أداء الامتحان بما يحقق له العدالة وتكافؤ الفرص مع بقية أقرانه من طبعا الطلبة.
6: ممتاز جدا. اليوم أيضا أستاذة نيلا، يعني لا يخفى على الجميع أن الأسرة اليوم تلعب دور محوري في هذه الفترة، نبي من خلالش أيضا اليوم توجهين رسالة، أو إيش هي الرسالة يعني اللي توصيها لأولياء الأمور علشان يوفرون فعليا بيئة منزلية هادئة ومحفزة بعيد عن الضغط النفسي والقلق للطلبة؟
7: طبعا هذه الأيام أختي حوراء أيام أداء الامتحانات، خلاص يعني أنا اليوم بكرة عندي امتحان، أرجع من المدرسة اليوم اللي بعده عندي امتحان، فبالتالي هذه الأيام غير مناسبة بحيث أني أنا مثلا يعني ألقي اللوم، أتوتر كولية أمر، أبدأ أعمل مقارنات، أبدأ أعمل مثلا مع الطلبة مثلا صراخ زائد، عصبية زائدة عني خارجة عن الحد. فبالتالي أنا صراحة وأنا واحدة من أولياء الأمور أصح نفسي قبل كل حد، اليوم أولادكم محتاجين دعم نفسي إيجابي، محتاجين ينظمون وقتهم بطريقة مناسبة جدا، فبالتالي لابد أن يكون هناك وقت للنوم، وقت للمذاكرة والاسترجاع، ووقت للراحة كذلك، بحيث أن نكون نوضع خطة واقعية مناسبة لأبنائكم، ما نعمل خطة خارقة للمألوف أو للواقع، يعني أطلب منا مراجعات كميات هائلة جدا وعندي وقت محدد، فبالتالي طيب إذا لم ينتهي الطالب من هذه المراجعات كلها يبدأ البيت في توتر، في قلق، في صراخ، ثم يتأخر الطالب على وقت النوم، إذا ينام متأخر، يصحى يعني غير نشيط، غير مستعد، غير متهيئ، هذا كله قد يؤدي إلى تراجع في نتيجة الطالب. فبالتالي إذا يعني نحن هنا بدل ما نكون عبء إضافي على الطالب، بالعكس يجب أن نحن نعزز الطمأنينة لدى الأبناء ونأكد لهم إنه هذا الامتحان هو فرصة لإظهار ما تعلموه وليس مصدر خوف وقلق.
6: جميل والله.
7: وليس نهاية خلينا نقول الدنيا يعني. فبالتالي أنت الآن تحصد اليوم ما عملته طوال هذا العام الدراسي أو الفصل الدراسي الثاني تظهر نتيجته. فبالتالي إذا كان بالإمكان أن تعطوهم هذه الطمأنينة وهذه الراحة النفسية مع وجود المراجعة والاستذكار هذا كافي جدا. جو هادي، جو مريح، استذكار وراحة ونوم كافي، وبإذن الله تعالى سيحصدون أفضل النتائج وتفرحوا فيهم بإذن الله تعالى ونتائج مشرفة ومرضية بإذن الله تعالى للطرفين، لولي الأمر وللطالب بإذن الله تعالى.
6: والله يعني هذه نصيحة من ذهب للأمانة، يعني فعليا اليوم محتاج كل ولي أمر أنه يسمع هذه النصيحة ويطبقها. طيب أستاذ نيلة، أيضا يعني نصيحتكم الذهبية كذلك لطلبة الصف الحادي عشر وبشكل خاص كونه يعني المحطة الأخيرة قبل الانتقال لشهادة الدبلوم العام، إيش تنصحونهم؟
7: نعم طبعا أنا أقول لكم الصف الحادي عشر وأنا عندي ابن في الصف الحادي عشر، يعني دائما أقول للصف الحادي عشر عاملة معاملة الصف الثاني عشر، يعني أن يتعامل فيها جدية أكبر ووعي أكثر. لازم يفهم أنه هي محطة مهمة جدا، لأن الآن في الصف الحادي عشر يكتسب العادات الدراسية الصحيحة اللي بتعينه في الصف الثاني عشر. إذا أجل الطالب كل هذه التحديات للصف الثاني عشر يكتشفها متأخر، ما عنده وقت لعلاجها، ما عنده وقت لتفاديها، فخلاص هذه مرحلة نهائية لا مجال للتراجع. أما الآن فرصتك الذهبية بأنك يعني تعطيها اهتمام كبير جدا، تنظيم وقتك أكثر، حرص أكثر، وعي أكثر، مراجعة أكثر، فبالتالي راح تكتشف الآن نقاط القوة نقاط الضعف. بيكون في فرصة عند الطالب قبل بداية الصف الثاني عشر وطلبة الصف الحادي عشر يفهموني وعارفين هالشيء، عندهم فرصة في بداية العام لتعديل اختياراتهم. لربما يكتشف الطالب الآن في نهاية هذه العام الدراسي بأن اختياراته كانت غير مناسبة له، فبالتالي لازم يعدل اختياراته. فإذا ما تكتشف الآن لأنه أدائها بطريقة مناسبة وحريص جدا على أدائها بوعي تام، فبالتالي عندك فرصة. أيضا المواد اللي يجد إنه هو اكتشف عنده محتاجة جهد أكبر، محتاج إنه ينظم يذاكر فيها مبكر أكثر، يلجأ لمراجعة بطريقة مختلفة، عندك فرصة للاستعداد للصف الثاني عشر. فبالتالي هذه المرحلة طلبة الصف الحادي عشر ما عليه اتعبوا أكثر، ابذلوا جهد أكثر، ولكن هذا كله لمصلحتكم بإذن الله تعالى للعام القادم. وأيضا مش معناته أنه أنا أخاف وأقلق وأتوتر إذا كانت نتيجة غير مرضية في الصف الحادي عشر، بالعكس هذه فرصة لك الآن بأن تخطط بطريقة صحيحة لتفادي ما وقعت فيه من أخطاء في هذا العام للعام القادم. وممكن تلجأ لأهلك، ممكن تلجأ لمختص، ممكن تلجأ لمعلمك قبل ما تبدأ الصف الثاني عشر، وتبدأ بداية قوية محفزة مليئة بالإيمان التام بقدرتك على اجتياز الصف الثاني عشر، يعني خلينا نقول بقوة كافية واستعداد تام لتصل للنتيجة اللي تتمناها بإذن الله تعالى.
6: بإذن
7: الله. فأنا أقول لا تؤجل المذاكرة، ذاكروا أول بأول بقدر كافي، وأيضا ناموا نوم كافي مناسب أثناء قراءتك لأسئلة الامتحان. احرص على أنك تقرأ السؤال بتمعن، افهم السؤال قبل لا تجاوب، لا تتسرع أثناء الإجابة. ودائما هذه عبارة من إحنا كنا طلبة كنا نسمعها، يقولك فهم السؤال نصف الإجابة.
6: صحيح.
7: هذه عبارة قديمة صح؟ صحيح. ولا لا؟ أيضا أبنائنا الطلبة أنا أقولكم اقرأ السؤال بتمعن، افهمه جيدا وشيل عنك التوتر. ما فهمت من أول مرة اقرأه للمرة الثانية، وبإذن الله تعالى بتتسهل الأمور. شكل الأفكار في عقلك، كونها، ثم ابدأ بالإجابة بطريقة مرتبة منظمة، فوريا عقلك ليبدأ يساعدك ويعطيك ما خزنته أنت أثناء المذاكرة لمجرد أنك بديت تحل الامتحان. في حالة أنكم أحيانا تواجهون بعض الأسئلة اللي تجد أنك ما قادر تتذكرها أبدا، أو يعني تقول أنا ما قادر أتذكر هذه الصفحة، أو ما قادر مع أنك متأكد أنك درستها بس ما قادر بسبب التوتر، بسبب وضعية الامتحان.
6: صير فعليا.
7: فعلا إيش تسوي في هذه اللحظة؟ نصيحة، اترك هذا السؤال، فكر في أي شيء ثاني خارج الامتحان ثواني، اشغل نفسك بأي حاجة إن شاء الله، بس يعني تحرك عيونك، تقلب أوراق الامتحان، لا تقعد تركز بأي امتحان، وبعدها ارجع فورا أو انتقل لسؤال وارجع له بإذن الله تعالى. هذه اللحظات البسيطة اللي تفصل فيها عقلك قادر على أن يستذكر ما تم تخزينه وما تم مذاكرته وما تم مراجعته مسبقا، وبإذن الله تتسهل الأمور ودرجات إن شاء الله مرضية، ويعني خلينا نقول يعني للجميع بإذن الله تعالى، وتوفيق إن شاء الله دائم لجميع أبنائنا الطلبة.
6: اللهم آمين يا رب العالمين. أستاذة نيلان، إحنا يحتاج لنا قاعدة استوديو على فكرة، ما يكفي الاتصال هذا، ما يكفي أبد أبد أبد ما يكفي. فإن شاء الله لنا عودة من جديد لش، ولكن هالمرة راح تكونين معانا في الأستوديو بإذن الله في قادم الوقت
7: بإذن الله تعالى بإذن الله. ونحن شاكرين اهتمامكم بأبنائنا الطلبة، ودائما أنتم معانا يعني على المراحل التعليمية المختلفة، وكل التوفيق للجميع بإذن الله تعالى.
6: آمين يا رب العالمين. إذا مستمعينا، كانت معنا الأستاذة نيلة محمد البلوشية، مديرة مساعدة لدائرة تقويم تعلم العلوم التطبيقية بالمديرية العامة لتقويم التربوي عفوا وزارة التعليم. شكرا جزيلا لك أستاذة.
7: العفو،
6: نشوفك على خير، مع السلامة. مستمعين، نروح وياكم لساعتنا الثانية وبعدها راجعين لكم.
8: صيفكم مع هلا،
5: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
8: صيفكم مع هلا.
9: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: اتخيل عالم تصلك فيه بطاقاتك المصرفية لين عندك وبكل سهولة مع خدمة توصيل بطاقات الخصم المباشر والائتمان ومسبقة الدفع الخاصة بك من بنك مسقط بدون لا تتعنق وعلى راحتك. وبالتعاون مع شركائنا أرامكس وأسياد نضمن لك وصول بطاقتك بأمان وين ما تكون. كل ما عليك هو طلب بطاقتك بسهولة عن طريق تطبيق الهاتف النقال أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وبتوصل لك بطاقتك إلى بابك. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
5: باقي ساعتين على برنامج هلا كافيه.

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا،
2: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، وعودة لكم من جديد في ساعتنا الثانية. وخلونا نروح على اخر اتصال معانا لليوم. في الاتصال حاليا معانا الاستاذ محمد الصبحي، مدير ادارة الاصول اوبار كابيتال. نمسي عليك بكل خير استاذ محمد.
3: اهلا وسهلا، مساء النور السرور،
2: حياك الله. مسهلا. بداية يعني مع نحن يعني نعرف ان ارتفع المؤشر اليوم الى 1.8% في جلستين متتاليتين في سيولة فوق 40 مليون ريال. طيب اليوم هل هذا المستوى من السيولة قابل للاستدامة بالبنية الحالية للسوق، ام انه مرتبط بمحفزات ظرفية؟
3: نعم طبعا بورصة مصر تبنت العديد من المبادرات خلال الفترة الماضية، أهمها اللي هي السيولة. فاستحدثت البورصة مجموعة من الخدمات، أهمها خدمات مزود السيولة وصانع السوق. طبعا تأتي هذه المبادرات والخطوات الاستراتيجية اللي تتبعها بورصة مسقط لتعزيز جاذبية البورصة والبيئة الاستثمارية، وكذلك زيادة فرص دخولها وترقيتها إلى بورصة ناشئة. فنتوقع انه تداولات والسيوله العاليه الموجوده في بورصه مسقط اليوم انها تستمر لفترات طويله، وقد تكون يعني شبه دائمه.
2: جميل. طيب ايضا هناك يعني تمديد ساعات التداول راح يبدا من غدا ان شاء الله، من منظور اداره الاصول كيف يعني ستعيدون توزيع استراتيجيه التنفيذ داخليا خلال اليوم الواحد؟
3: نعم طبعا تمديد ساعات العمل هي مبادرة مرة أخرى، واحدة من المبادرات التي تتبناها البورصة لتعزيز عمق السوق في بورصة مسقط. واحدة من النقاط المهمة هي أنه البورصة تعمل بشكل كبير جدا ومباشر مع الأسواق الأوروبية، وربط بورصة مسقط مع الأسواق الأوروبية. فتمديد البورصة لساعة إضافية راح تقرب من عدد ساعات التداول في بورصة مسقط والأسواق الإقليمية وكذلك الأسواق الأوروبية. وبالتالي هذا راح يساعد من دخول المستثمرين الأجانب في بورصة مسقط.
2: جميل جميل. طيب دخول بورصة مسقط لقائمة مراقبة فوتسي متوقع نهاية الربع الثالث. طيب اليوم إيش هي المتطلبات التقنية والتشريعية اللي لا تزال معلقة غير ساعات التداول؟
3: نعم طبعا في مجموعة من المعايير اللي البورصة يجب أن تستوفيها للدخول لمؤشر فوتسي، أو المؤشر الآخر اللي هو مؤشر MSCI. طبعا هذه المؤشرات العالمية المعتمدة عالميا من قبل صناديق الاستثمارية، سواء كانت صناديق تقاعدية أو صناديق سيادية أو مدراء أصول أخرى. فبالتالي أهم المعايير اللي يجب النظر إليها هي القيمة السوقية للأسهم وكذلك الأسهم الحرة. فعلى سبيل المثال يعني عادة الأسهم التي يتم تداولها في البورصة ما يتم تداول 100% من أسهمها، عادة يكون في 20% قابل التداول، 30% أو حتى 50%. فيتم النظر للقيمة السوقية وقيمة الأسهم الحرة وكذلك التداول السنوي. فكل ما كان القيمة السوقية

0: الأزمة كانت أكبر والأسهم الحرة كانت أكبر والتداول السنوي مقارنة بالأسهم الحرة أكبر، كلما زادت البورصة من حضورها في الدخول لمؤشر MSCI أو مؤشر فوتسي.
1: جميل. طيب اليوم أيضا إدراجات شركات جهاز الاستثمار العماني في النصف الثاني، ما هي القطاعات اللي تتوقعون أنها تجذب أعلى اهتمام مؤسسي، وكذلك اليوم هل السوق مهيئ استيعابيا لحجم هذه الإدراجات؟
0: نعم طبعا، نحن في صدد انتظار إدراج شركة أوميفكو وهي شركة من الشركات التابعة لمجموعة أوكيو وهي في قطاع النفط والغاز. يعني الشركات عادة شركات تابعة لجهاز الاستثمار العماني بالأخص الشركات تابعة مجموعة أوكيو تعتبر من أهم القطاعات الاستراتيجية اللي يجب التركيز عليها في الفترة الحالية والفترة المقبلة بحكم أنها تعكس الاقتصاد العماني والمصدر الرئيسي من الناتج المحلي لسلطنة عمان. فنتوقع بما أنه البيئة الاستثمارية في بورصة مسقط تحسنت بشكل كبير جدا، اليوم نحن نتكلم عن قيمة الاستثمارات أو التداول اليومي بلغ أكثر من 40 مليون ريال عماني، في السابق قبل سنتين من الآن قرابة 3 إلى 4 مليون تداول بشكل يومي، الآن هذا الرقم تضاعف يعني حتى أكثر من 10 مرات. فبالتالي وجود مثل هذه الإدراجات في بورصة مسقط تعزز من جاذبية الاستثمار وتحسن البيئة الاستثمارية بشكل أكبر، والآن أصبحت البورصة بورصة مسقط مهيئة أكثر لاستقطاب الإدراجات الكبيرة خصوصا الشركات اللي بتكون قيمتها السوقية تتجاوز المليار دولار.
1: جميل. طيب أستاذ محمد، اليوم القطاع المصرفي يقود الارتفاعات حاليا، هل ترى في ذلك فرصة حقيقية للتوسع في التعرض للقطاع أم أن التقييمات الحالية تستدعي الحذر؟
0: نعم طبعا إذا ناخذ شوية يعني خطوة للخلف وإيش المسار في القطاع سواء كان القطاع المصرفي أو القطاع الصناعي أو الخدمي في مؤشر بورصة مسقط ومؤشر بورصة مسقط 30. طبعا مؤشر بورصة مسقط 30 يضم أكبر 30 شركة في بورصة مسقط من ناحية القيمة السوقية أو السيولة أو الربحية. إذا ننظر للمؤشر خلال عام من الآن ارتفع المؤشر بنسبة أكبر من 90%. فلحظة الأسهم كانت تتداول دون قيمتها العادلة بسبب فقر السيولة. فالسيولة كانت محدودة في بورصة مسقط، نتكلم قبل سنة ونص من الآن، فبعد ما تم استحداث خدمات مزود السيولة وصانعي السوق معظم الأسهم انتقلت من أسعارها لتحت الأسعار العادلة إلى الأسعار العادلة، وفي البعض منها ارتفعت أكثر من ذلك. فخلال شهر مايو شاهدنا أنه في تصحيح في بورصة مسقط، في المؤشر الرئيسي مؤشر بورصة مسقط مسقط 30 انخفض قرابة 15%، وفي فترة تقريبا 9 جلسات تداول. من بعدها الجلسة 10 شهدنا نوع من التعافي في بورصة مسقط. فنتوقع أنه خلال هذه الفترة الآن معظم الأسهم في البورصة وبالتحديد أسهم القطاع المصرفي يعني تتداول في أسعار عادلة خلال هذه الفترة.
1: جميل جميل جدا. الأستاذ محمد الصبحي مدير إدارة الأصول أوبار كابيتال، شكرا جزيلا لك على وقتك.
0: شكرا لكم. شكرا.
1: يعطيك العافية. استمعينا فاصل وبعدها إن شاء الله نرجع نكمل وياكم وندخل في حوارنا مع ضيوفنا الموجودين اليوم معنا في الاستوديو.
2: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب، حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
3: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
4: ما في شك انه اللون الحضرمي في دمي وتربيت فيه، واشوف شوارع تريم مسقط راسي، واشوف خالتي واخوالي واهلي نصب عيني دائما، وحاله الغربه وزاد الحنين اكثر، وهذه كلها من العوامل والبوادر كلها اللي اثرت ولصقت بي ونقل همومي اكثر واكثر. بعدين شعر المحوار وكلماته اللي تتغنى عن الغربه وعن الحنين وعن الرمز وعن الاجتماعيات.
5: يا من شوفتك خاطري يذكر زمان وزمان.
6: طربان بن سالم يغني على هلا اف ام 2 12 عند منتصف الليل.

0: صيفكم مع هلا
1: مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: يا اهلا وسهلا مستمعينا وحياكم الله بياكم ورجعنا لكم من جديد وايضا مكملين ومستمرين معاكم في ساعتنا الثانيه. تمام قبل لا ادخل اعرفكم على ضيوف اليوم، انا طبعا من قبل لا نبدي يعني سلسله او فقره صيفكم مع هلا كنت في مرحله تجميع ضيوف. كيف عرفت ضيوف اليوم؟ في اخر ايفنت كان لي اريده الألعاب والرياضات الإلكترونية صادفت مجموعة من الشباب المعلقين في مجال الجيمينج، فقلت لهم خلاص أنتوا إن شاء الله راح تكونون ضيوفي أيضا في صيفكم مع هلا. منها نتعرف على اليوم موضوع أو مسألة التعليق الصوتي. نحن نسمع الفويس أوفر أو مثلا التعليق الصوتي، سمعنا تعليق صوتي على مباريات، بس تعليق صوتي على جيمينج لربما يكون موضوع جديد عند البعض، بس خلونا نعرف إذا هو أساسا موضوع جديد أو لا من خلال اليوم ضيوفنا اللي موجودين معاي في الأستوديو. أبدأ من اليمين، عبد الله بن سلطان الراسبي. مساء عليك بكل خير، كل عام وانت بخير.
3: وانت بخير وصحة السلامة. يا الله هذا الموضوع شيء جميل، شيء جديد، ما يعتبر جديد في أماكن بعيدة، بس في عمان في آخر فترة كان شيء جميل وعجبنا في هذا الشيء، أكبر بطولة حاليا يعني. فأعجبني أن الناس اللي فيه كيف الناس متعاونين، حتى اللعيبة بنفسهم يعني متعاونين، في بعض الشرارات وكذا ومشجعين، وحبينا هذه المنطقة يعني. والله يخلي مثل ما نقول فيصرة هو اللي أسس الموضوع يعني.
2: نحن أكيد رايحين لفسرة طبعا. أنا هذا شوفون، هذا فسرة هو شخصية عندي في الاستوديو حاليا، المقنع، حتى أقدر أسميك المقنع صح؟
4: عادي.
2: هو أخذ لقب فسرة، هو قرر أنه اليوم يطلع بلقب فسرة. فالمسا عليك بكل خير ونقول لك العام وانت بخير أيضا.
4: وانت بخير وصحة وسلامة، وإن شاء الله ينعاد بسنوات إن شاء الله قادمة بإذن الله تعالى، أكثر وأكثر وأكثر إن شاء الله.
2: آمين.
4: 100 سنة قدام إن شاء الله.
2: آمين يا رب العالمين. وأيضا ضيفنا الأخير قيس بن علي اللواتي، أيضا المسا عليك بكل خير وكل عام وانت بخير.
5: وانت بخير وصحة وسلامة.
2: حياكم الله ومسهلة. طيب شوفون، أنا اليوم عندي كذا مجموعة من الأسئلة، فيعني إذا بديت مثلا فسرة تمام، إذا بغيتك أنك تقدم نفسك بجملة واحدة بس، لكن أبيها بأسلوب كأنك تعلق على نفسك داخل اللعبة، كيف رح تقدم؟ يعني نحن شهدنا على أدائكم للأمانة. يلا
4: يعني تريدين الحين أنا أقمص شخصية معينة
2: بالضبط
4: شخصية في الألعاب الإلكترونية
2: مثلا
4: وأقول جملة معينة؟
2: يس. عطنا يلا.
4: يبقى تخطيط.
2: شفتوا نحن نعطيكم كذا لايف على الهواء، ها أسئلة ما تتوقعونها. كان يسألني فسرة على يعني قبل، يقول لي وش الأسئلة، قلت له ما بعطيك الأسئلة، بعطيك المحاور عشان ما نحرق. يلا قول الحين.
4: طيب في شخصية معينة في بالك؟
2: أنا على فكرة أنا مالي في الجيمينج أبداً
4: صفر،
2: ولا واحد بالمئة ولا أعرف الشخصيات. أنا خبرتك أنا آخر لعبة لعبتها كانت الببجي. يعني فيها شخصيات تعتبر هذيك؟
4: هي مش شخصيات يعني، هي بيرسونا كاركترز معينين يعني وبشكل عام. بس ما أن فيها قصة، ما فيها قصص يعني.
2: أيوة أي. فعلى عكس يعني الجيمينج والألعاب في شخصيات أنا أعتقد. تمام أعطيني أقرب شخصية لك، أكثر شخصية تحبها.
4: أكثر شخصية أحبها ممكن يكون جون ويك. أنا أحب فيلم جون ويك، فيها طبعا نزلين فيها لعبة جون ويك اللي هي لعبة قتالية وفيها قصص أكشن. بس إذا إحنا رح نروح على الفيفورت أنا طبعا من محبي ألعاب دراغون بول زي. ما أعرف إذا أنت طبعا أنت ما سمعتي عن اللعبة
2: طبعا
4: هي جاية من سلسلة أنمي اسمها دراغون بول زي. وأنا أحب اللي هي فكرة المقاتلين الموجودين في هذا المسلسل. طبعا مسلسل طويل من زمن قديم،
2: وإحنا
4: تربينا عليها ولعبنا أنا مختم كل ألعاب اللي خاصة في هذا الأنمي اللي هو دراغون بول زي. وأفضل شخصية عندي فيجيتا، وطبعا كل اللاعبين والمتابعين الأنمي عارفين من فيجيتا، لأن يعني one of the legendary characters، وناس كثيرة يعني يعني مثل ما تقولين تنمو كشخصية، كتنمية شخصية من الشخصية هذه، لأنها تمثل الشخص الحالي في جيلنا الحالي، وفي معاناته وفي طريقة التطوير اللي صار فيه، وكيف هو يطمح أن يكون شخص أفضل كل يوم.
2: والله ممتاز. يعني انت استلهمت شخصية علشان انك تقتدي بها مثلا في موضوع معين.
4: بالضبط.
2: ممتاز جميل جدا. قيس يمكن ما اقدر شوي اشوفك وايد بسبت هذه اللي قدامي بس امور طيبة. اعطيني شخصية كذا يعني تحبها وايد والاقرب لك.
5: هو صراحة بما انه هو دخل في موضوع دراغون بول وهذا طبعا لعب دور كبير في طفولتنا كلنا وطبعا المسلسل موجود من الثمانينات ما من تو يعني فأنا بختار شخصية من نفس المسلسل وبقول شخصية برولي.
2: والله تقولون شخصيات أنا أعرفها لكن بعمل سيرتش بعد بعقب ما نطلع فاصل رسبكت. ضروري
4: رسبكت.
2: إيش الشخصية اللي قلتها قيت؟
5: شخصية اسمها برولي هذه موجودة في الأفلام وتو بس ظهرت في المسلسل. شخصية تفقد أعصابها وتدمر كل شيء حوالينا.
2: تحس لحظة شوية يعني تحسونكم تاخذون شخصيات قريبة من شخصياتكم يعني
5: تقريبا تقريبا
2: يعني أنت تفقد الأعصاب.
4: أنا عن نفسي أيوة أنا عن نفسي عن شخصية بديت أيوة
2: قيس تفقد أعصابك تحس نفسك
5: والله يعني ما تو لكن أيام زمان أيوة
2: وما قررت أنك تغير الشخصية تستحدثها.
5: والله هذه الشخصية يعني أنا أول ما شفتها تقريبا كنت بعدني في المدرسة الإعدادية يمكن
2: أي
5: لما شفت الشخصية وشفت كيف يعني هيبتها وكذا عجبتني فصراحة أنا ما بغير
2: ما بتغير شكل الهيبة
5: بالضبط.
2: جميل عبد الله ها نفس السؤال الشخصية الأقرب لك.
3: أنا ما أني اقتبس شخصية أو أني خضيتها كمنهج أنا دخلت الموضوع لحبي يعني للألعاب أنا إنسان ألعبها فترات طويلة وحبي للألعاب في لعبة معينة يعني
2: تمام.
3: أنا ألعبها اللي هي شوف شباب يلعبوها اللي كانت اللي هي Call of Duty منها هي اللي
2: لحظة أنا كأني أعرفها هذه اللعبة
3: Call of Duty Call of Duty من أيام Black Ops 1 يسموها الجزء الأول الجزء الثاني Black Ops 2 كنت ألعبها يوم كنت صغير وسبب حبي للألعاب ما باقتماصا للتعليق يعني حبي للألعاب اللي وصلني لهذا الشيء اللي هو خلاني أقرر ممكن أني أنا أفهم في هذا الشيء ممكن أحوله إلى شيء مفيد أو أن الناس يقدروا يفهموا مني أن أعرف كيف مثلا أكون في هذا المجال.
2: تمام حلو. طيب إنزين أنا أبي أقرب شخصية يعني أكثر شخصية تحبها.
3: أحبها
2: أي
3: والله يعني ترى معاهم في هذا الموضوع في الشخصيات أنا معاهم حتى لو رأيك الخلفية اللي التليفون موجودة هي نفسها
2: الحين أشوفها أشوفها أنا متأكدة أن كلكم أعتقد في شفتوا كيف شفتوا كيف
5: في صلة قرابة تقول بين الشخصيات اللي
4: نحن يعني يعجبك الكفر
2: أشوف الكفر
3: أصدقاء عبدالله حاليا ثواني ثواني
2: يلا
3: لكن
2: يلا
3: الفكرة عمد أن نحن أصدقاء نحن نحب هذا الشيء يعني اللي هو الشخصيات هذه ومشكلة أنه يعني شخصيات كيف متناقضة بس في نفس في نفس المسلسل يعني ما من متناقضة فيها شبه بس فيها اختلاف شخصيات هذه حلو. الشخصية موجودة حاليا أنا حاطنها اسمها جوكو في نفس
2: جماعة والله مر علي والله شايفتنها
3: أكيد والله شايفتنها. أنا متأكد شايفتنها أيام يعني سبيس تون أيام
4: سبيس باور
2: يعني والله ترى أنا وحت على سبيس تون شفت سبيس تون شفت الأشياء لكن بقولكم حاجة بس ما تضحكون علي تمام يعني أنا أكثر شخصية أحبها والرسوم اللي وايد كنت أحبه وايد كنت أتابعه حتى يمكن حتى ما تعرفونه ما ادري اقول لكم على الهواء ولا
3: اقول اتوقع عفوا
4: عادي ما في شيء
2: نموش
5: نموش
2: اه والله ثانك يو يا اخي
5: عارف نموش عارف نموش
2: والله كنت وايد احبه حتى اذكر كنت ارجع من المدرسه الطيران اشغل التلفزيون واشوف المسلسل فوالله هذه على طفولتي انا ما ادري عاد كل واحد وطفولته ها كل واحد والشخصيه ماله شباب والمستمعين ايضا اليوم خبروني كذلك انتم ايش الشخصيات يلي حبيتوها ايام الطفوله من مسلسلات ايضا شفتوها في سبيس تون او اي مكان اخر انمي او غيره فنحن رح نطلع فاصل حاليا ساعتنا ونص وبعدها ان شاء الله راجعين مكملين معاكم في هذا الحوار الرائع مع ضيوفنا.
6: صيف أدفنشر آيلاند ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال 7 ريالات فقط للطفل الواحد شامل جميع الألعاب وصالة التزلج وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد شامل جميع الألعاب وصالة التزلج اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول
7: المادة 33 من قانون العمل: يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب، جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.

0: بعدها على البال، تسمعوها على هلا اف ام يومي الجمعة والسبت من 3 لـ 4 العصر.
1: صيفكم مع هلا،
2: مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.

0: اهلا وسهلا فيكم ومستمعين وحياكم الله وبياكم، رجعنا لكم ويظل نزال مكملين ومستمرين معاكم. تمام تمام تمام، خلونا الحين ندخل على موضوع او مسألة التعليق الصوتي. اروح معاك فسرة، التعليق الصوتي على الجيمينج، خبرني متى بدايتكم، متى بديتوا في هذا المجال او هذا الجانب تحديدا؟
1: طيب، بشكل بدائي او بشكل مبدئي راح اكلمك انا كيف بديت كمعلق العاب الكترونيه.
0: تمام.
1: طبعا في مجال الجيمينج، طبعا احنا من صغار الى ما كبرنا دخلنا في الجيم بوي وجيم بوي ادفانس وبلاي ستيشن 1 والسيجا والاتاري، ووصلنا الى المواصيل في النهايه الى البي سي جيمز واللي هو البي اس 5 وغيرها من الكونسولز الحديثه والاجهزه. انا بديت طبعا في موضوع التعليق بشكل عام بديته من 2012، كنت بعدي في الكليه.
0: تمام.
1: وكنت ماخذ التعليق كتقويه مهاره.
0: حلو.
1: يعني كانت هوايه. حلو. اخذ منها مبلغ وفي نفس الوقت اكمل فيها دراستي.
0: ممتاز.
1: وبعدها يعني وصلت الى العمل مع شركات وتواصلت مع العمل مع اكثر من منصه. فحبيت المجال.
0: تمام.
1: فقلت ليش ما انا ادمج هذا اللي انا الحين تعلمته مع الالعاب. طبعا فترتها كان الوضع لا زال جديد ولا زال صعب. فاخذت ما يقارب 6 سنوات الين ما حصلت فعلا في بطولات قاعد تمشي في سلطنه عمان. وبديتها في 2018 كان مع منصه اسمها King of Fighters جي سي سي.
0: حلو.
1: اللي هي منظمه ناشئها شخص عماني موجود معنا اسمه اسعد البلوشي، وايضا هذه المنصه تجمع العاب القتال.
0: حلو.
1: اللي مثل دراغون بول زي فايترز، وعندك ايضا تيكن، وايضا عندك ستريت فايتر، وكان ايضا في العاب اخرى. فهذه الالعاب حول الخليج، متخيله؟ يعني كان في جروبات في الخليج كامل موجودين في جروب واحد.
0: تمام.
1: فانت مثلا بغيت تسوي بطوله في البحرين، احنا نجيب لاعبين من عمان، من الامارات، من الكويت، من السعوديه، يجيوا البحرين يتنافسوا على هذه البطولات.
0: حلو.
1: وانا دخلت معهم. بس انا يوم دخلت معهم،
0: دخلت كلاعب صح؟
1: دخلت اول شيء كلاعب.
0: أوكي.
1: لفتره بسيطه. بعدين قلت لهم ترى انا اريد تخصص التعليق، انا جاي ابي اعلق.
0: حلو.
1: فدخلوني مباشره في البطوله، قالوا لي خلاص احنا عندنا بطوله الاسبوع الجاي وانت المعلق من المعلقين الرئيسيين.
0: ممتاز.
1: ودخلت في التعليق.
0: حلو.
1: فهذه كانت اول فعاليه حالي، كان موجود في افنيوز مول.
0: متى كانت؟ 2000 وكم؟
1: 2018.
0: اوكي.
1: شهر 3 اتذكر.
0: حلو.
1: وكان
0: ممتاز.
1: وكان عندي طبعا معلقين اخرين يعني.
0: أي.
1: بس انا كنت المعلق خلينا نقول المعلق اللي محترف بالعربية والإنجليزية. يعني كان البقية أكثر شيء إنجليزي. فدخلت أنا أكثر شيء في هذا المجال.
0: حلو.
1: وكان طبعا عندي أصدقاء لاعبين جو وحضروا الفعالية. وكان هذه كانت راح تكون آخر فعالية لي،
0: وعقبها خلاص الاعتزال يعني.
1: بعدها كان الاعتزال جاي.
0: ولكن احنا الحين 2026.
1: ايه الحين انا خبرش وش صار. انا خبرش وش اللي صار. بعد 2018 مسكني اسعد، قال لي احمد انت عندك مهارة جدا ممتازة ومتميزة، ودامنك انت لعبت هالالعاب وعندك المعرفة فيها، فانت عندك شيئين من هالجانبين ما موجود مع اي معلق. عندك المعرفة وعندك مهارة التعليق، لازم.
0: حلو.
1: لازم تسوي منهم شيء.
0: حلو.
1: ف 2020 و2021 طبعا بسبب كورونا مرت علينا وكذا. من بعدها رجعت مره ثانيه 2022، رجعت بقوه. دخلت في بطولات ايضا في مرة السنه، وايضا السنه الماضيه كان عندي في الكوميكس، وبدايه السنه كان عندي في ليالي مسقط، والحين عندي في اوريدو.
0: ما شاء الله.
1: والحين يعني مثل ما تقولين ماشي بشكل بسيط وكفسرة. الفريق اللي تشوفينه الحين اللي هو فريق جلتش، طبعا جاي من مبادره من عندي انا.
0: حلو. ممتاز.
1: كان طبعا اول شيء اشكر فريق التنظيم اللي كان صراحه عجيب جدا، وتعاملهم كان توب تير وصراحه محترفين جدا. المقام ايفنتس طبعا جيفر وبقيه الشباب طبعا الحين يسمعوني،
0: يعطيهم العافيه،
1: اشكرهم شكر مميز جدا. وبعدين طبعا اشكر اللي هو الكلاينتس اللي هو من اوريدو وعمان برود باند، وايضا من المنظمات الاخرى، وايضا بومكس وفيوري، وايضا نوفا، وجميع المنصات الالعاب اللي فاموس اللي دخلوا بقوه صراحه في البطوله وخلوا البطوله مميزه جدا. كان فيها جمهور، كان فيها اعلام.
0: صحيح.
1: كان في نشيد وطني. انت متخيله كان في منصه عندها نشيد وطني؟
0: والله.
1: والله جد، والله جد. يمكن هذا شيء جديد، يمكن هذا شيء جديد، شيء ما تتوقعينه يعني. في نهايه كل هذا يعني فريق الجلتش طلع من هذه المبادره انا بداتها. وما شاء الله مثل ما تشوفين يعني عندي معلقين غيري انا في هذا المجال، وبادين بشكل صحيح وبادين بداية حلوة صراحة. وإن شاء الله يعني فيها منها فعاليات قادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. بما أن الحين الفريق هذا تبعك، كيف كانت آلية اختيارك لهم؟ على أي أساس؟
1: والله صراحة عذبتهم.
0: واضح فسر أنه يعذب نوعا ما. واضح
1: الصراحة
0: من قناعة فعليا.
1: والله شوفي، هو طريقة الاختيار يعني طبعا شوفي، المشكلة اللي أنا أواجهها دائما في المجتمع العماني، طبعا حتى جيفر وعبد الرحمن وحمود وطبعا بقية الفريق اللي كانوا موجودين معنا وياسر في مقام إيفنت، كانوا يشرحوا لي يقولوا إحنا ترى محتاجين معلقين اثنين على مدار الفعالية، ما نقدر ناخذ شخص واحد. قلت لهم خلوا التعليق حالي أنا.
0: أوكي.
1: أنا عندي أنا بدبر فريق من عندي.
0: تمام.
1: فقابلت صراحة ما يقارب يعني العدد الكلي، طبعا كثير ما بقوله مباشرة لأن راح يبين أنا شخص قاسي.
0: لا قول الرقم، قول هذا عندك انتقائية معناته، وأنا يعني على فكرة وايد أوافق على هذا الموضوع أنك أنت يعني فعليا تأخذ الجودة والكواليتي العالي.
1: كان عندي بس أسبوع واحد عشان أختار. ويعني
0: كم قابلت تقريبا؟
1: فوق 30.
0: توقعت أعلى من كذا؟
1: فوق 30 شخص.
0: تمام.
1: ما في وقت المشكلة. وهذا كل الناس اللي أتواصل معهم يعني كان بوضع شخصي، يعني أتواصل معهم أقول لهم تعالوا أريد أقدم اختبار وأشوف إذا أنت مناسب أو لا.
0: تمام. وكلهم في مجال الجيمينج صح؟
1: لا، هنا هنا هنا السر.
0: أوكي.
1: أنا خذيت البول أو خلينا نقول مثلا اللي هو الساحة، ساحة الاختيار كانت عندي، كنت ماخذ معلقين.
0: تمام.
1: ركزي معي، أنا ماخذ معلقين.
0: أوكي.
1: يعني شيء أساسي. أوكي. معلق بحتة. أوكي. جبت معلقين. أه. وجبت لاعبين الاثنين. وكان عندي ثلاث مدربين جبتهم طبعا في الألعاب الإلكترونية. يوم جلست معهم يعني لاحظت أن أنا كمعلق رئيسي أنا ما أحتاج إلى معلق ثاني ينافس معي. أنا محتاج معلق يقدر يفهم من اللعب أو من الألعاب اللي احنا قاعدين نحللها ويقدر يتماشى معي. أنا نوعا ما أنا كمعلق رئيسي أنا شوية صوتي نوعا ما يأخذ المساحة، هو فكرتي جمهوري أكثر، أدخل في الجمهور اللي يلعب وأدخل في الجمهور اللي ما يلعب هالألعاب.
0: أوكي.
1: وأخليهم وأجذبهم إلى الساحة اللي تم فيها مناقشة اللعبة مع المعلق الثاني. هذا هو كان هدف ومهام المعلق الثاني.
0: حلو.
1: وهو معلق تحليلي أكثر.
0: تمام.
1: فكان متعب كثير لأن المعلقين الأساسيين تعبوني أكثر من اللاعبين، متخيلة؟
0: أوكي. ليش عذبوك؟ إيش كان السبب؟
1: طبعا شوفي، المعلقين كل واحد له أسلوبه.
0: أي.
1: رقم واحد.
0: أي.
1: رقم اثنين، أوقات المعلق يجي يريد يعطيني مبادئه هو. يعني أنا مثلا كمعلق أو كإعلامي أنا جاي أنا عندي برسونة معينة. ما يصير أنت تأخذ الوضع، لازم أنا أخذ الوضع.
0: تمام.
1: يعني هو يريد يأخذ الباور كامل.
0: أوكي أوكي.
1: فهمتي
0: أوكي.
1: علي؟
0: أي. واضح.
1: وهو ما يعرف الألعاب. فأنا بالنسبة حالي إكس. الشخص اللي ما يعرف الألعاب، يعني مع كل الاحترام والتقدير مع كل المعلقين، يعني ما شاء الله عليهم عندنا معلقين ممتازين، بس في الألعاب الإلكترونية ما أعطيكم أي حق تتكلموا في الألعاب الإلكترونية. ليش؟ لأن أنتوا لا دخلتوا في الألعاب الإلكترونية، ما تفهموا اللاعبين، ما تفهموا الشعور الشخص اللي يجي يلعب في هذه الألعاب، ما تفهموا الطريقة أو المنافسة الشخص يدخل في البطولات. فهذا الأشياء النفسية والأشياء اللي تيجي مع اللعبة هذا خاص في اللاعبين.
0: أي.
1: ما أريد شخص يجي ويحكم على اللاعبين بطريقة سلبية. فأنا بالنسبة حالي يعني بالتحليل الشخصي أنا أرفض. أنا أرفض أي شخص يجي بخبرته ويريد يعني يعلقها في الألعاب الإلكترونية، لأن هذا فرق، هذا طبعا مجال وهذا مجال ثاني.
0: أوكي.
1: فأنا يعني الهدف الرئيسي أن أجيب شخص يهتم في الألعاب الإلكترونية ويفهم اللاعبين. فإذا الشخص ما كان فاهم اللاعبين فأنا آسف، أنا كفسرة أنا أرفض أن يكون معي شخص جاي بس علشان المادة أو جاي علشان العمل. أوكي. أنا أريد شخص يأخذ الكل.
0: ممتاز.
1: فهذا ممتاز. هو يعني.
0: علشان كذا نوع ما هو شوي صعب يعني في الاختيار. علشان كذا. تمام. قيس، كم صار لك في مجال التعليق الصوتي حاليا؟
2: هو
0: تعليق يعني للجيمينج، ألعاب الجيمينج كذا.
2: هو أنا بديت كمعلق لمصارعة حرة وليس للجيمينج بس.
0: مصارعة حرة كيف يعني؟ فهمني.
2: مصارعة حرة يعني شايفة الـ WWE المصارعين اللي يقحموا من فوق الحبال ويثبتوا بعض ويكسروا بعض، أنا كنت أعلق على هذه الأشياء.
0: أو لله. لا فعلي.
2: فعلي. بس أنا كوني كإنسان شغوف في الجيمينج بشكل عام، ويعني أنا ألعب من ما أنا صغير ولاعب معاهم هم بعد.
1: صح.
2: ف يعني كوني كمعلق ذو خبرة شوية في مجالات مختلفة وكوني كلاعب شغوف في الألعاب هذه فصار كان بيننا تواصل وطبعا أنا قلت له إذا عندك ناس ثانيين أو شيء تقدر تختار وإذا تريدني أنا موجود أنا حاضر يعني.
0: الله الله بس وقع الاختيار عليك ها؟
2: سبحان الله. لكن أنا أعتقد أن الديناميكية بيننا نحن يعني كانت جدا مناسبة يعني لهذه الفعاليات وصراحة استمتعت كثير وطبعا أشكر على الفرصة الحلوة وسبحان الله كوننا فريق من بعد هذا يعني
0: ما شاء الله جميل. تمام قسم ما أني معاك الحين أبيك تذكر لي أغرب موقف حصل معاك وأنت تعلق مباشر يعني تعليق مباشر ويعني بالمختصر نصار قدامك حاجة أنت ما توقعتها أثناء التعليق الصوتي يعني تعليق لي
2: هو ما إنه شيء غير وارد في مجال الإعلام وكذا بس في مرة صارت إنه نحن طبعا كنا نسوي لايف كومنتر يعني تعليق في المكان بالنفس قدام الجمهور قدام كل حد في نفس الوقت كنا نسوي تعليق أونلاين
0: اوكي حلو
2: في بعض الايام كان اونلاين وبعض الايام كان في مثلا لا. هنا في جراند مول او شيء ففي مره نحن كنا جالسين نعلق من الاستوديو وتسكر علينا البث لكن المباراه كانت ماشيه فنحن كنا لازم نكمل نعلق بشكل او باخر لانه
0: يعني تبند البث بس اصواتكم لا تزال موجوده أوكي.
2: بس يعني المباراه كانت شغاله كانت لايف
0: أوكي.
2: فنحن اضطرينا نتكلم ونحن ما جالسين نشوف شيء
0: وانتم ما جالسين تشوفون
2: ما جالسين نشوف شيء
0: ما تشوفون الاشياء اللي تصير يعني كيف كملتوا كيف كملتوا كيف صار
2: يعني شويه
0: طبعا فكره كان عندك صح
2: ايوه انا وهو كنا كشويه على توقعات شويه على النكات ما بيننا شويه مع نتكلم مع الكنترول وكذا ومشينا الموضوع
0: كم المده اللي تبنت
2: يمكن دقيقه او دقيقتين لكن لما انت تكوني على بث مباشر دقيقه
0: بالفعل دقيقة ايش قلتوا انتم ما ياسين تشوفون الاحداث وش ياسين تهبدوا بالمختصر يعني
1: نشوف بس شكلنا نشوف بس شكلنا
0: سكرين قدامكم سويدة طبعا اوه اوكي فهذا من المواقف اللي فعليا شوفون نحن ضحكنا عليها فمن الامور اللي فعليا يوم تترك اثر طيب فسرة موقف صار لك نفس الشيء بعد كذا صار وما توقعت انه يصير قدامك اثناء التعليق
1: اثناء التعليق هو صار أكثر من مرة يعني في أشياء كثير تصير معنا بس الجمهور أو خلينا نقول الناس اللي موجودين في البث الستريم سواء كان في التويتش أو كان في اليوتيوب ما يلاحظوا هذا الفرقية البسيطة لأن أنا كنت أتصرف كقائد فريق كنا نتصرف وطبعا أنا بالإشاير هم يفهموا علي خلاص هم واصلين مرحلة إحنا بالإشاير نعرف إن
0: نحن
1: قاعدين نكسب وقت حق الفريق التقني إنه يتدخل ويخلص من الموضوع
0: تمام.
1: صارت في بطولة صارت في إحدى البطولات أتوقع صارت في مسقط إن إحنا كان عندنا وقت معين المفروض إن نبدأ فيها البطولة أو نبدأ فيها الفاينل أو
0: تمام.
1: المباراة النهائية صار تأخير بسبب أن في مجمع كهرباء تسكر مجمع كهرباء لطاولة اللاعبين تسكرت بالكامل فيضطروا اللاعبين مرة ثانية يحاولوا أن يعيدوا تشغيل الأجهزة وأخذ وقت ما يقارب 20 دقيقة
0: تمام
1: فوقت طويل
0: فعليا
1: وإحنا لازم نتصرف فبديت أنا أول شيء أخذ تقريبا 5 دقائق طبعا قاعد أسوق على أريدو وقاعد أسوق منتجاتهم وبعدين قحمت على مجموعات على أمان بودباند وفجأة كذا صرنا نحلل من اللي إحنا نتوقع يفوز ومن إحنا رح نتوقع الفريق الثاني
0: حلو
1: وطبعا إحنا كنا نبدل ليش لأن أنا أروح أشوف المشكلة وأخليهم هم يتصرفوا
3: يقولك عيش
0: والله يعني تحطون تحت ضغط
1: لا ضغط رهيب لأن إحنا يعني في نهاية اليوم إحنا والفريق التنظيم فريق واحد إذا مثلا صارت مشكلة مع فريق التنظيم إحنا لازم نشيلهم والعكس صحيح وإذا صارت مشكلة مثلا معنا هم المنظمين ما يقصروا يساعدونا في المحتوى
0: ممتاز
1: أيوة خصوصا إذا في أخطاء معينة مثلا حد قال اسم لاعب خطأ يعدلوننا في البريك يقول ترى هذا اسمه كذا في أشياء معينة تصير إحنا طبعا في نهاية اليوم إحنا بشر
0: طبعًا
1: يعني
0: طبعًا
1: الأخطاء واردة وأنا دائما أقولهم هالشيء انا اريدكم تخطوا، انا اقول لهم هالشيء
0: فعليا من الغلط،
1: اقول لهم انا اريدكم، انا اريدكم تسووا الخطا لان راح تتعلموا، راح تتعلموا معي.
0: صحيح.
1: باكر ما راح تكونوا معي، باكر راح تكونوا وحدكم، كل واحد في بطوله. لازم يكون عندكم هذا الحس ان انا عندي حس مسؤوليه، انا جاي اقدم عمل معين، جاي اقدم حق جمهور يحب العاب الكترونيه، جاي اقدم ناس تلعب وتحب هذه اللعبه. احنا نريد الناس اللي ما تلعب الالعاب الالكترونيه تحب الالعاب الالكترونيه. هذا تحدي ترى.
0: والله ممتاز. على فكرة ترى نجحت في التحدي. يعني أنا ما كنت أبد من محبي الألعاب الإلكترونية، وتقريبا يمكن غطيت مال 3 أو 4 مرات بطولات الألعاب الإلكترونية، وحسيت نشدني الموضوع رغم أني ما فهم الشيء، بس أن الوضع حماس.
1: يعني لا بالعكس، والأجواء ترى
0: فالموضوع صح. كان يعني شيق وجميل.
1: أنت شفتي المشاحنة ما بين اللاعبين يوم يفوزوا في الجولات؟ أيوه يعني تشوفين أن الشخص من الحماس يطلع من الطاولة ويقول يعني
0: غير وما كذا. أنت تعرف أنه وش أكثر بارت يعني مهم بالنسبة لي؟ لما أخذهم مقابلات وكل واحد يعني يتحدى الفريق الثاني أنا الأفضل.
1: صح. فأنا ويحب عندي طريقة
0: بالضبط. فأنا صار عندي اللي تمام خلينا نشوف من فيكم اللي راح يفوز. فاهم كيف؟ يعني بس أنه الأجواء كانت جدا رائعة. تمام، أروح عندك عبد الله. ها نفس السؤال.
3: أنا ما صادفت شيء غريب أو شيء كذا، صادفت شيء ضحكني أنا. اللي هو يعني يوم كنت أعلق في نص التعليق وشفت إن الفوز والحامي، وكان في اللعبة كول أوف ديوتي، شفت أنا ناس من الجمهور من قحموا للستيج وسووا حركات وكذا. هذا الشيء اللي ضحكني وأنا في نص التعليق، حتى ما عرفت وش أعبر، بديت أضحك في التعليق معهم.
0: يعني هذا من الحماس.
3: من الحماس بديت أنا معهم أضحك أصفق وأنا كمعلق ومعهم.
0: والله رائع.
3: وقفت حتى بعد وأنا أعلق في الموضوع. أنا شفت إنه وش إنه حماس شلهم في آخر ثواني وضحكني الموضوع وعجبني نفس الوقت. وشفت إنه أخذينا بصدر رحب، إنه تنافس ما بنا في حقد أساسي. يعني في تنافس، في فرق بين حقد وفي فرق بين التنافس، فكان في تنافس قوي. هو هذا اللي يعني ما أشوفه غريب، أشوف إنه ضحكني وشيء ممكن يفيد هذا في الألعاب الإلكترونية، هي اللي تشد الناس.
0: أنا ما أدري هذا. يعني أنا أحس أنكم أنتم كمعلقين صوتيين اليوم يعني تقع على عاتقكم مسؤولية جدا كبيرة في إيصال الحماس اللي أنتم تحسونه للجمهور اليوم. مثلا أنا كمستمع فأنا بتحمس ترى من صوتكم أنتم، من تعليقكم أنتم. فاليوم فعليا أنتم عندكم مسؤولية جدا كبيرة. مستمعين نحن مكملين ومستمرين، لكن نطلع فاصل ساعتنا الأخيرة، وبعدها إن شاء الله نرجع نكمل وياكم.
4: مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.

في الشرقية على 102.7 هلا أف أم، مزاجك بالعربي.

0: اهلا وسهلا وحياكم الله وبياكم. طبعا انا اليوم جدا جدا مستمتعه بحواري مع ضيوفي لليوم اللي موجودين معي. فريق جليتش وهو فريق مختص بتعليق على الالعاب الالكترونيه, صحيح؟ الجيمنج والاشياء هالحركات, تمام. طبعا معي فسرة, معي عبد الله بن سلطان الراسبي, وايضا قيس علي اللواتي, تمام. كونك ايضا يعني خلينا نقول انت مكون الفريق اليوم فسرة, يعني كيف تحس اليوم تقدم الالعاب الالكترونيه معانا في سلطنه عمان, او يعني اقبال السلطنه او المؤسسات على مساله اليوم الالعاب الالكترونيه, وبعدها ابيك تنتقل لي الى نظره المجتمع كذلك للموضوع.
1: طيب بالنسبه حق الالعاب الالكترونيه, طبعا احنا نتكلم على مستوى مجال الألعاب الإلكترونية بادي من فترة طويلة حول العالم, لكن بدأ بالخليج بشكل بطيء نوعا ما. الإمارات ما شاء الله عليها من 2012-2013 بادية في الموضوع, وأيضا عندك البحرين وقطر بدأوا ما يقارب 2016-2017, وسلطنة عمان يعني بدأت نوعا ما متأخر. طبعا لجنة جت على يعني مدار قريب من هذه السنوات, كانت فيها المبادرة نوعا ما مقاربة للشركات أنها تستضيف مثلا الفعالية, تأخذ بند مالي معين ويتم فيها عمل البطولة. ما كان المبدأ البداية ما كان في نوع من الجودة, ما كان في نوع كثير من التنظيم, لأنه كان ينظم كفعالية عادية, لكن مثل ما شئنا كان في بطولات للريد بول وأيضا في بطولات الثانية, يعني وضحت لسلطنة عمان أن فعلا هذا فيها جمهور قوي. من بعد هذا طبعا على هذا المنطلق مبادرات طبعا اللجنة العمانية للألعاب الإلكترونية وأيضا الوزارة ماشية بطريقة جدا رائعة, فيها خطة كبيرة لمدة 5 سنوات 10 سنوات إلى الأمام, فيها مبادرات في تكوين خلينا نقول منظمة أو اتحاد قوي منظم بشكل صحيح بين اللاعبين, وفيها مدربين وفيها فريق إداري وماشين بطريقة صحيحة, ويمكن رح يكون فيها تعاقدات مستقبلا, ممكن رح نشوف مجمع يخص كامل الفرق في مكان واحد إن شاء الله. طبعا في مبادرات ثانية بس أنا ما أقدر أتكلم عنها عن نفسي, أخليها إلى ذوي القرار يعني أو الجهات المعنية راح يتكلم في الموضوع. إحنا نعرف طبعا إشاعات وكذا, طبعا لأن إحنا شاطرين في قطب المعلومات يعني في تصيد المعلومات وكذا يعني, بس إن شاء الله راح يكون فيها مبادرات كبيرة, وراح تسمعين بالقريب العاجل كيف راح يكون التطور جاهز, والتدشين راح يكون بشكل جدا كبير. طبعا السعودية مسكت بطولة العالم السنة الماضية اللي هي الـ ECW, فيها ما يقارب أكثر من 15 لعبة وكلها طبعا فيها أبطال وممثلين فرق حول العالم ونافسوا فيها وجابوا فيها بطولات العالم.
0: ممتاز.
1: وكان تنظيم يعني خلينا نقول بالمليارات, يعني حصلوا مليارات الأموال وما شاء الله عليهم سبونسر, يعني ما تتوقع كيف عدد السبونسر اللي كان موجود في البطولة, شيء ما هين. وهذا الشيء يعني يفتح العين مو بس حق سلطنة عمان, حق باقي دول الخليج, إن هذا فعلا مجال يعني جاهز وفيها إمكانيات كبيرة وفيها مكاسب ربحية جدا عالية وأيضا مكاسب مهارية للفرق وأيضا للفريق الإداري, وإن شاء الله رح نشوف في هذا المنطلق سلطنة عمان يعني تستحوذ على أكبر قدر من المبادرات في جانب مجال الألعاب الإلكترونية. إحنا كلنا يعني متشجعين ومتحمسين لهذا النوع من التغيير اللي رح نشوفه, صح نوعا ما متأخر لدول العمر المتأخر مثلنا إحنا يعني الشياب, إحنا نعتبر شياب على مستوى المجال الألعاب الإلكترونية, بس يعني إن شاء الله جاي حق اللي مثل ما نقول شباب العماني. إحنا نطمح كثير نشوف شباب عمانيين خارج الدولة ينافسوا في بطولات دولية, ينافسوا في بطولات عالمية وإقليمية, وإن شاء الله نشوف يعني ممثلين فيها أبطال مثل البحرين, كان في لاعب بحرين طبعا عنده هو يعتبر الأفضل رقم واحد, يعني أفضل مقاتل تكن في العالم, وأيضا أفضل لاعب فيفا سعودي في العالم, يعني في ممثلين ما نتوقعهم طالعين من الخليج. فإن شاء الله نشوف يعني سلطنة عمان يعني فيها أبطال يخرجوا بشكل غير متوقع, ويكون فيها تنمية حق مهاراتهم إن شاء الله بإذن الله.
0: إن شاء الله بإذن الله, ليش لا؟ أنا متأكدة أن يعني عمان فيها
1: أكيد.
0: وأنا أيضا كانت لي استضافات لأحد يعني من الاتحاد كذلك, وتكلم عن موضوع الألعاب. نحن شوي لربما عندنا النظرة المجتمعية تفرق, يعني على سبيل المثال اليوم مثلا البنات اللي يشاركن في بعض البطولات اللي خاصة بالجيمينج ما تحسهن كثير, رغم أنه ودهن وفي ترى يعني بنات بطلات في ألعاب الجيمينج, بس أنه ما نقدر نشوفهن موجودات بحكم لربما بعض العادات أو لا يزال الموضوع نوعا ما محتكر على الشباب فقط من غير الإناث، لربما يكون بعد هذا سبب، ولكن يمكن نشوف يعني نظرة تتغير.
1: عندي نقطة مداخلة بالنسبة حق هذا الموضوع. احنا عندنا تقريبا 3 صالات ألعاب للنساء فقط،
0: ممتاز،
1: 3 وأتوقع فيها أكثر الحين، زاد طبعا العدد. منها يعني أنا ما أريد أقول أساميهم لأن كان التسويق حالهم وأنا أصلا ما بيني وبينهم شيء، لكن هي الفكرة أن في صالات الحين موجودة فقط للنساء، فيها الألعاب البلايستيشن، فيها ألعاب الكمبيوتر، فيها الألعاب الإلكترونية بشكل كبير. فظاهرة الألعاب الإلكترونية موجودة حتى في الجانب اللي هو النساء، فما أنه ما موجود، موجود لكن تسويقيا نوعا ما ظاهر بالشكل الصحيح، أو أنه ظاهر في الانستغرام مثلا أو في وسائل التواصل الاجتماعي لكن ما ظاهر جمهوريا أكثر. يعني الحين في عندنا تقريبا منصة فريق عماني، فيها فريق مكون من 5 بنات ويلعبوا في لعبة فالورنت وكول اوف ديوتي، يعني موجودين، فريق موجود.
0: هاي كول اوف ديوتي، خبرني ايش هذه اللعبه، لان انا اذكرها هذه كانت موجوده،
1: لعبه قتاليه. أيوة. لعبه قتاليه فيها الاسلحه وكذا، وما بين 5 ضد 5، اسف 4 ضد 4.
0: اوكي
1: وفيها طبعا القنابل وفيها الاسلحه.
0: خلاص عرفتها. تذكرت الشباب يوم كانوا يلعبونها.
1: تذكرت ففي فريق نساء موجود وشارك في البطوله على فكره،
2: كانوا مشاركين في البطوله،
1: شارك في البطوله لكن ما قدروا ينجحوا الى النهائي.
0: يعني شاركوا لما كانت من نزوه لصحاب.
1: ايوه موجودين.
0: أوه.
1: موجودين، لعبوا في كل البطولات على فكره. أوه. وصراحه كفوا عليهم، يعني مستواهم ممتاز، ويعني فيها فريق يعني مدربين وفيها يعني لاعبات يعني ممتازين صراحة، وكل يعني مثل ما تقولين كل ما يدخلوا بطولة ويعني يتعلموا فيها يكتسبوا فيها خبرة، يكتسبوا فيها خبرة. لكن لو كان البطولة على مستوى نساء فقط أنا أتوقع يجيب الأول، أنا أتوقع الأول والثاني أقل شيء.
0: والله روعة.
1: يعني في عندنا فريق متمكن. طبعا على فكرة السنة الماضية كانت في لاعبة نفس الشيء، كانوا سووا بطولة تكن على مستوى النساء، وكان فعلا يعني في بطلات يعني طلعت في هذه اللعبه بعد، اللي هي لعبه قتاليه تكن 8.
0: ما شاء الله.
1: اي هو الفتره الماضيه كان تكن 7.
2: ايوه
1: لكن حلو. لكن يعني ما انه ما عندنا موجود
0: طبعا،
1: بس
0: طبعا هو موجود.
1: مثل ما قلت نوعا ما التسويق لهذا الجانب لا زال مجتمعيا ما ظاهر كثير
0: فعليا.
1: لكن ان شاء الله على البطولات القادمه راح يكون في بطولات خاصه في النساء، ويكون في بطولات خاصه للذكور، ويكونون ايضا مشترك فيما بعد مثل ما تقولين لكسب الخبره وايضا لرفع المهاره. طبعا الخساره ما يعتبر فيها خساره
0: طبعًا.
1: الخساره هو طريقه تعلم، الخساره هو طريقه كسب للمعلومات، هي الطريقه الافضل في رفع الشخص من الاحباط والى الحماس يعني صراحه
0: فعليا. جميل جميل كلام. جميل فسر الله يعطيك العافيه. طيب قيس. قيس او ايش قلت الاسم الثاني؟
2: إيس.
0: هذا الاسم تبع اللعبه.
2: ايوه
0: اها. لما اثناء التعليق الصوتي ما يقول لك قيس،
2: يقول إيس.
0: اها اوكي. انت دائما لكم عبد الله ايش يقولوا لك؟
3: انا شيرو حاليا.
0: شيرو هاي شخصيه صح؟
3: شخصيه نعم.
0: بديت افهمكم. طيب قيس، يعني اثناء التعليق الصوتي على بعض الالعاب تمام، هل انت لازم تكون يعني عارف كل تفاصيل اللعبه؟ هل لازم تكون عارف الفريق ضد الفريق الثاني من اساميهم او ايش الشخصيات اللي هم يلعبونها، طريقه اللعبه، ولا كيف يكون التعليق؟
2: هو طبعا معرفه الشخصيات شيء اساسي من الألعاب، خصوصا اللاعبين اللي مشاركين. نحن طبعا تعرفي كل واحد يقدر يسمي شخصيته مثل ما هو يريد، فمرات نحن نواجه صعوبة في أن ننطق هذا الأسامي.
1: صحيح.
0: مثل تقريبا.
2: والله ما باغي أجيب مواجع قديمة.
3: هذه أسامي كانت صعبة جدا.
0: مثل إيش؟ ما فهمت كيف.
2: في واحد كان مشارك معانا اسمه فانمي.
0: فانمي. اوكي.
2: فنحن كنا ننادي فان ماي، لان نحن نشوف نشوف الحروف اللي هو مختار انه هو لازم عد نرتجل.
0: تمام.
2: فهو جاء عندنا بعدين وقال
1: بيزعل منا الحين.
2: الموجود في اللايف.
0: هو اسمه فانمي، انت كنت تسمونه فان ماي.
2: ايوه.
0: انتوا قصدكم اللاعبين اللي يلعبون.
1: ايوه
2: جالسين يلعبون.
0: يعني كل واحد
1: عنده لقب واسم معين. ايوه ما اساميهم لا ابدا. اذا جيتي واستخدمتي اسمه يعني يا انك تعرفينه معرفه شخصيه يا انه من الاهل يعني فهمتي علي يعني اما صديقه صديقه على صديقه ما ينادي باسمه
0: يا رب الموضوع
1: القاب بس يعني كلها القاب
0: ما تنسون ما شاء الله
1: لا ما ننسى
2: ايام ايام زمان خلينا نقول من 2012 ل 2016 تقريبا في شباب كنا نلعب معاهم بشكل يومي
1: ما نعرف اساميهم
2: الين اليوم انا ما اعرف اساميهم
0: ما شاء
2: بس
0: الله
2: بس اعرف القابهم
0: بس بالالقاب انتم ماشيين بالالقاب
3: ايوه كله بالالقاب لأنه تلعب معه وتشوف بس حسابه وتشوف بس يعني تشوف هذاك اللقب دائما يعني حتى في الأماكن كيف تتواصل معه يكون هذا اللقب الفلاني ويكون خلاص تمشي عليه ليه حتى لما تلاقيه وتجلسه خلاص هذا
0: أنت لا تروح بعيد قدامنا فسرة ترى يعني هو خير مثال لهذا الموضوع مستمعين نحن مكملين وياكم لكن نروح لشوي بناخذ تمام من الساعة اللي بعدها وبعدها إن شاء الله نروح معاكم في دقائق الختام
4: ساعة على برنامج هلك

الآن يبرد مكيفك أكثر ويستهلك كهرباء أقل؟ نظف الفلاتر بانتظام. درجة حرارة 24 مئوية مريحة وتوفر عليك الكثير. المكيف النظيف يبرد أكثر.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وحياكم الله وياكم عودة لكم من جديد. على فكرة شوفون يعني مجال الجيمينج يعني طلع مش بالسهولة اللي ربما البعض يعني متخيلينها أو البعض متصورينها. يعني يكفي مسألة اليوم الأسماء اللي أنتوا تخبرون. أنا على فكرة كنت أسأل الشباب تحت الهواء أقولهم إنه هل يعني بما أن أنتوا ما تنادون الأشخاص بأسمائهم هل تأخذون مثلا شهر قبل لا تحفظ يعني لبين ما تحفظون الأسماء تخبرون إنه في نفس اليوم في نفس اللحظة,
1: نفس اللحظة. قبلها أوقات بخمس دقائق. إذا أنت محظوظ المنظم راسلك يا قبل نص ساعة, والمشكلة ما عندك وقت تتعدل خلاص. يعني أنت محظوظ في الوضع الراهن, وحتى ما شاء الله عبد الله يعني مسكين استلم أكثر عدد أسماء ملخبطة أظن في حياتك كلها.
2: أرتب أسماء كنت بس
0: والله الموضوع يعني تعرفون ما أدري كيف, بس إنه تمام اللي نفترض عبد الله غلط إيش يصير
2: في هم يعني

0: اللستة والأمور يعني في نفس اللحظة. بس خلونا شوي نروح للجانب المادي. فسرا أنت تكلمت عن الجانب المادي. هل اليوم وظيفة التعليق الصوتي هي يعني تحس أن الكسب تبعها مجدي؟ الواحد يقدر ياخذها كوظيفة بديل الوظيفة؟
1: والله احنا هل نتكلم في سلطنة عمان ام نتكلم على محور العالم الحالي؟
0: خلينا نتكلم على في سلطنة عمان.
1: انزين في سلطنة عمان لان الموضوع توا بادي ما صار لفترة طويلة ما يقارب 4 سنوات 5 سنوات وكان المجال العاب الالكترونية لازال ناشئة نوعا ما. فالمبلغ اللي كانوا يعطوه حق المعلق العاب الكترونية هو نفسه اللي يعطوه حق المعلق العادي. ما فيها اللي هو عنصر التميز او ان فيها يعني فروقات كثيرة. فالحين يعني خلينا نقول على خلال سنة سنتين يعني في شوية فرق مادي نوعا ما ارتفع نوعا ما لأنه شافوا أنه فعلا هذا المعلق يعني يتعب على نفسه ويتعلم اللعبة وثم يأتي في التعليق. لكن متى تم تطبيقه يعني هذه السنة قاعد أشوف نوعا ما بدأ تطبيقه نوعا ما بشكل صحيح. ولكن هو يعتمد اعتماد كلي على عدد الأيام اللي راح يعلق فيها. كل ما طول في المشروع طبعا يكون فيها مبلغ معين وكل ما كان المشروع بسيط 2 أيام 3 أيام 4 أيام يكون فيها مبلغ معين. لكن هل تخبرين أن هل مجدي أن يكون الشخص معلق 100% كوظيفة كاملة؟ أنا أقول لازلنا لسنا في هذاك الاتجاه ليس في الوقت الحالي. فكل المعلقين الموجودين طبعا في اللايف أو أن مثلا المستمعين إذا أنت شخص حاب تدخل في التعليق في مجال العاب الإلكترونية خذها كهواية خذها كعمل آخر تعلم منها وإن شاء الله إذا صار مستقبلا إذا شفني أنا طلعت فيها مستقبلا إن شاء الله يعني ليش ما
0: يعني فسرة هو خلونا نقول يعني ما يعني في التجربة خلينا نجرب فيك بالأول وعقب نشوف إذا الموضوع مجدي أو لا.
1: بالضبط.
0: جميل يعني أنا أمانة مضطرة أني أختم بس أنه كان الحوار جدا رائع لربما يمكن ما توسعنا فيه لذيك الدرجة ولكن إن شاء الله تكون بيننا حلقات أخرى نتكلم فيه بشكل أعمق وأكثر. أول شيء وجه شكر شكرا لك فسرة على وجودك اليوم معانا وشكرا أيضا على تلبية الدعوة. الله يعطيك
1: شكرا على استضافتنا يعني احنا بالعكس احنا سعيدين كثير ان استضافتينا يعني وما قصرتوا معنا وكرمتونا في هذا الاستضافة وفيها ايضا فائدة للجميع ان شاء الله.
0: ان شاء الله باذن الله. ايضا عبد الله بن سلطان راسب شكرا جزيلا لك على تواجدك اليوم معنا.
2: شكرا لاستضافتك يعني في هذا المكان بيساعدنا يعني ننشر هذا الالعاب الالكترونية وبيكون لها يعني مستقبل ان شاء الله باهر وبيفيد هذا الشخصين بيكون
0: باذن الله ونحن اكيد نتريى منكم هذا الموضوع. ايضا قيس علي اللواتي شكرا لك على تواجدك اليوم معنا.
3: شكرا على الاستضافة وكانت فرصة جدا حلوة وقدرنا نعطي بعض آرائنا ونناقش بعض الأشياء.
0: فعليا أنا اليوم فعلا استفدت منكم وأنا متأكدة أيضا كذلك المستمع الكريم أيضا لربما الموضوع يكون جديد بالنسبة له بس قدرنا تقريبا نوصل المعلومة أو أن نعرف مجال التعليق بما يخص اليوم كذلك الألعاب والرياضات الإلكترونية. فكل التوفيق لكم شكرا جزيلا لكم شباب.
1: شكرا.
0: إذن مستمعينا بكذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لليوم من صيفكم مع هلا. نشوفكم إن شاء الله باكر في نفس التوقيت من الساعة 2 ولغاية الساعة 4 مع ضيوف آخرين وأيضا مواضيع أخرى. كنوا في أمان الله. كنت معكم أختكم حورة بنت أحمد البريكية. مع السلامة.
4: ياكم ياكم تراهم برطم
5: يا ربي هالسيطر الحر زايد. نعم انه الوهيب
6: قيمه حر والجو يا لطيف
7: وحرارة 50.
0: لا تحاتي ابد نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا. ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
8: وحكم مواضيع
9: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
10: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من 2 ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
9: صيفكم مع هلا.
11: شكرا يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

0: سوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراصي وأماني علي على هلا FM. هلا كافيه.

0: في اليابان تم تطوير روبوتات صممت لتكون أصدقاء الشباب وكبار السن لتقليل شعور الوحدة. هذه الروبوتات تتعلم من سلوك الإنسان، تتكلم معه وتستجيب لمزاجه. الأبحاث تقول أن مجرد التفاعل مع مثل هذه الروبوتات يعزز الحالة النفسية ويخفض مستويات التوتر والاكتئاب.
1: 9555-1027
0: تواصل برسائلك وشاركنا في أي وقت وطول اليوم عبر الواتساب المباشر لكل برامج هلا أف أم على الرقم
1: 9355-1027
2: هلا أف أم مزاجك.

في بيوت الجود العمانية، الخير يفيض والبركة تحل. اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247، وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

0: شل عمان للنظام الدعم الوطني. عجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
1: باقي نص ساعة على برنامج هلا كافيه.

0: بعض المرضى مثلا في فترة الخريف صلالة، بعض المرضى يقول أنا أريد أطلع، أريد أودي ابني مثلا صلالة، فنحن نحاول أن مثلا نتواصل مع مستشفى سلطان قابوس الموجود في صلالة، نقول لهم أن نريدكم أن نتوفروا لهم. طبعا في شيء صار أن اسمه لا مركزية، كانت في بعض المستشفيات هي اللي تحضر هذا التغذية الوردية، مثل مستشفى السلطاني، مستشفى الجامعة، مستشفى خولة، هذه المستشفيات الكبيرة. في بعض المناطق كان ما يوصلها، نحن كنا نحضر هالمرضى من الرستاق، من صحار، من الشرقية، فوزارة الصحة حاولت أن تسوي لا مركزية لهذا التخصص في هذه المناطق، فقاموا أن يوفروهم الغرفة اللي نحن نحضر منها، وبعض المناطق جابوا لهم التحضيرة جاهزة لهذيك المريض، بس عشان يعني يريحوا المريض، أن هذا المريض أنا أريد أوفر له هذا الخدمة يعني بأبسط طريقة، وإني ما أخليه يعاني، لأن في بعض المرضى يعني من سمايل يوميا يجي يأخذ التحضيرة، فأنت شوفي الخط وحدة إنه يجي من سمايل للمستشفى السلطاني عشان يأخذها، فوش فكر الدكتور؟ قال إنه نحن بنسوي له التحضيرة في الأسبوع 3 مرات، فهو صار بدل لا يجي كل يوم صار مثلا يجي 3 مرات، وعدلنا له الوصفة بدل لا يأخذها 24 ساعة بنسويها إنه 8 ساعات، فهم يقسوا يعني كذا يعدلوا في الوصفة لحد ما يكون المريض يصل للراحة النفسية، لأن بدون راحة نفسية يمكن يفصل وما يأخذها يعني التحضيرة.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على

0: هلا 1027 الو هلا حول 1027
1: انت قاعد محترق، اظهر هالسلوك على الطريق، حياتك ثمينة، حافظ عليها بالقيادة الآمنة.
2: لا فيك ولا في الحديد.
3: انت قائد محترف، اظهر هالسلوك على الطريق، حياتك ثمينة، حافظ عليها بالقيادة الآمنة.
4: لا فيك ولا في الحديد.

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
2: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
1: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل اللحظات السعيدة.
2: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا الصفا.
3: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن تبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
4: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
5: تابعونا على سناب شات وانستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
4: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
6: مسافر هذا الصيف، اكتشف وجهات مميزة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، من فيينا وسراييفو إلى بانكوك، ميدان، نيروبي، كيغالي، كولومبو، ألماتي وطرابزون. استمتع برحلات مباشرة وأسعار مناسبة من مسقط إلى وجهتك الصيفية المفضلة. احجز مبكرا وخلي صيفك على كيفك مع طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
2: شكرا
4: الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
7: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا في اخبار وعلوم الساعه الخامسه مساء من هلا اف ام. ونبتدي الأخبار بجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهات النظر بما يدعم الأمن والاستقرار ويساعد على ضمان حرية الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية وعلاقات التعاون. تسجيل 451 سجلا تجاريا جديدا في محافظة جنوب الشرقية. نجاح تدخلين جراحيين عاجلين للعمود الفقري يعززان اللامركزية الصحية بالمحافظات. سلطنة عمان تنضم رسميا إلى اللجنة الدولية للسدود الكبيرة. إذن هذه هي أخبار وعلوم الساعة الخامسة مساء. شكرا لكم على حسن الاستماع.
6: أخبار وعلوم
5: أخبار وعلوم.
3: حي الله مليامي حي الله فيك يا مرحبا
0: يا ولد. حي الله من حبيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله حي.
2: شكرا
4: لكم. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

0: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: التطبيق أسرع طريق، استمتع ب 300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com.
2: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب، حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتيهم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها، حياكم بين أهلكم.
3: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
4: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان، تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة، أوريدو، طور عالمك.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي.

0: هنا كافي على هلا اف ام.
1: لكل العائدين من دواماتهم او رايحين مشاوير العصر نقول دروب السلامه، نتمناها لكم وين ما كنتوا. اكيد يعني كذا عودا حميدا من اجازه طويله مع الاهل، ايا كان الجدول اللي سويتوه نرجع للحياه الواقعيه. اكيد اليوم انجزتوا الحمد لله، مر اليوم اللي كنتوا مستكاودين من بارحه مر بسهوله ويسر يا رب. فبخبركم عن متلازمه اسمها متلازمه البطه، وهي الحالة اللي يبان فيها الشخص كأنه مرتاح وحياته ماشية تمام، بس في الحقيقة يكون مرهق وفي عليه ضغط كبير، عنده احتراق نفسي ومتعب من داخله لكنه مخفيها. فليش سموه البطة؟ مسكينة البطة. يقولك لأن البطة من برا وهي على سطح الماي تبان هادية وتطفو بشكل طبيعي، بس تحت الماي تكون تحرك ريولها بسرعة بسرعة وبشكل مستمر عشان تقدر تمشي وتثبت نفسها في الماي. يعني شكلها هادي لكن من داخلها شغل وتعب كثير، لأن لما نشوف البطة فوق سطح الماي تبان هادية جدا وكأنها مرتاحة وتطفو بسلاسة، لكن تحت الماي أكيد هي قاعدة تحاول عشان تكمل طريقها وتسبح. فاهمين الخلاصة في الحياة؟ أن كل واحد عنده مشاكله، ولكن أحيانا الناس ما تبين، فتشوفه مرتاح وسعيد وحياته تمام وكأن ما عنده ولا هموم ولا ظروف ولا أي شيء. فهذا هو الناس اللي يعني تختار أنها تظهر للغير. فاليوم إحنا ما نقدر نقدر أو نقول أنه هذا ما عنده مشاكل أو أن نزيد مشاكلنا على غيرنا، فنحاول نكون لطيفين مع بعضنا البعض ونعامل بعضنا البعض بلطف واحترام، عشان لأن كل واحد فينا هو بطة في الحقيقة، ولكن يعني ما قاعد يوري الناس مشاكله وهمومه. خبروني إيش رأيكم مع متلازمة البطة، من فيكم اليوم يشعر وكأنه بطة أيضا؟

0: هلا كافي هاني علي على هلا اف ام.
1: وعلى 9-3-5-102-7 أقرأ رسائلكم وشاركاتكم بهذا الخصوص. في مشاركة من عنده مايا تقول عيدكم مبارك، الحمد لله رجعنا للعمل، وأنا من الناس اللي إذا سألتني كيفك أقول ممتازة والحمد لله، لكن في الحقيقة أرجع البيت وأكون مستنزفة تماما، بس تعودت أقول للناس أني بخير. أصلا الشكوى لغير الله مذلة مآية، فخليك بخير وخليك سعيدة ودائما بتسمع، ما حد بيزيد ولا حد بينقص، يعني همك وتكون شالتها بحالك. ايضا هنا في مشاركه تقول ماريا اصعب شعور لما الكل يشوفك قوي لدرجه انك ما تلقى مساحه تقول اني تعبت، لما تكون سوبر وومن استغربوا هي تعبت معقوله غريب. ايضا مشاركه احمد يقول اكثر فتره حسيت فيها بمعنى البطه كانت ايام الجامعه، درجاتي ممتازه وضحك وسوالف، بس من داخلي كنت مضغوط بشكل مو طبيعي. الناس اليوم تحكم من المظاهر، اذا شافوك تضحك قالوا اكيد مرتاح، وما يدرون وش قاعد يصير من داخلك. اذا غالبا ايضا يقول لك انت عندك متلازمه البطه بس انت ما تعرف، فيعني الناس يعتقدون بأنه من النجاح بقوة أنك تخفي تعبك. فاليوم هل أظهر يعني التعب للناس ضعف أم أنه نضج؟ وليش بعض الناس يعني سولفوا ويضحكوا طبيعي بس هم في أسوأ مراحلهم النفسية؟ وهل السوشيال ميديا اليوم خلتنا كلنا نشبه البطة ونعرض هذا الجانب السعيد المرتب فقط من حياتنا؟ وإيش الفرق ما بين أنه الواحد يكون قاعد يفضفض فضفضة صحية وبين أنه قاعد يكون سلبي وينشر السلبية بين الناس؟ فخبروني رأيكم، يعني وين تشوفوا نفسكم في هذا الجانب وإيش هو رأيكم؟ هل أنه البطة اليوم هو وصف دقيق لكثير من الناس بس أنا مجرد تسمية شيء قديم اللي هو ضغط النفسي وكتمان المشاعر؟ عادي عادي، أحس لو اعترفنا أن احنا بطات ما فيها شيء.

0: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
1: أحب اللغة العربية فغنى قصائدها الفصحى بتمكن القيصر، وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن

0: عند منتصف الليل.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من أهل أفأم هذه حالة الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع فرص تدفق السحب على سواحل محافظة ظفار، فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى، احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. انتبهوا وكونوا حذرين من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في أماكن تشكل الضباب، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة قد تصل إلى نهاية الأربعينات في بعض المناطق.
3: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.
4: هلا كفي على هلا اف ام.

0: إذن اليوم في هالكافيه نسولف عن متلازمة البطة، وهي إنه البطة لما تسبح نشوفها هادية ورايقة وما في أحلى منها الشموخ والعظمة في الماي، ولكن هي تكون قاعدة تحرك ريولها بسرعة بسرعة وتحاول تسبح وتوصل. فبالتالي يقول لك الإنسان نفس الشيء، اللي نشوف نجاحاته ونشوف أنه سعيد ويضحك، ولكن هو بداخل مثلا محترق نفسيا، فبالتالي عنده متلازمة البطة. غير أنه في ناس أصلا ما عارفين أنه عندهم متلازمة البطة. الله يسهل أموركم وين ما كنتوا، وبالتأكيد اليوم خبروني رأيكم في هذا الموضوع. من فيكم حاسس نفسه بطة؟ ومن فيكم أيضا يوافقنا على هذا الرأي؟ منى تقول أنا محترقة ذاتيا من سنين وعارفة هالشي، ولكن الظروف تجبر الواحد أن يبان قوي وصلب أمام الناس. أيضا أحلام تقول كل شخص عنده هموم ومشاكله الخاصة، مو كل الناس تختار تبين تعبها، عشان كذا لازم تكون لطيف مع الآخرين، لا تكون سبب في زيادة ضغطهم. وربما الله يسهل عليك أنت كذلك، موضوع جميل ومفيد، يذكرنا أن الهدوء الظاهري ما يعني دائما أن الشخص فعلا مرتاح كثير، وايدين منا عايشين متلازمة البطة بس إحنا ما نعرف. مريم تقول البطة والوزة وكلها والكتكوت. عاد الوزة أحلى شيء، يا سلام، شوفك شامخة وفي الماء وكل روقان وهدوء، يعني أحلى عن البطة. أيضا هنا في مشاركة تقول أشوف أغلب الموظفين عندهم متلازمة البطة من الأحد للخميس، بس تختفي في الويكند وليلة الراتب. أيضا هنا في مشاركة تقول اللي صدمني مش المتلازمة، اللي صدمني أن البطة طلعت رمز للإرهاق وهي طول عمرها جالسة في البركة. ها ها، حتى البطة حاسدينها. هنا أيضا مشاركة تقول أنا عندي متلازمة البطريق، واقفة بثبات قدام الناس بس ما أعرف وش السالفة. أنا أنضم معاك في هذه المتلازمة.
1: لا تغرق ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس من الردية، كم مفولي ناس وكم ناس غدروبي،

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا اف ام.
3: هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
4: مسافر هذا الصيف، اكتشف وجهات مميزة في أوروبا وآسيا وأفريقيا، من فيينا وسراييفو إلى بانكوك، ميدان، نيروبي، كيغالي، كولومبو، ألماتي وطرابزون. استمتع برحلات مباشرة وأسعار مناسبة من مسقط إلى وجهتك الصيفية المفضلة. احجز مبكرا وخلي صيفك على كيفك مع طيران السلام. طيران السلام، سافر على طريقتك.

بالتأكيد في ساعتنا الثانية نرحب فيكم مجددا لكل اللي ينضمون لنا في الاستماع. دروب السلامة والله يحفظكم وين ما كنتوا. اليوم 31 مايو من عام 2026، خلاص نهاية الشهر، مقبلين بكرة إن شاء الله على شهر جديد يونيو عز الصيف. ولكن أكيد يعني مايو يونيو يوليو أيوة يونيو فيها العديد من الأحداث، من ضمنها في حدث فلكي نادر يتكرر كل عدة سنوات، فهذه الظاهرة المزدوجة تجمع ما بين القمر الأزرق اللي هو البلومون والقمر الصغير. القمر الأزرق المقصود مش لونه، بل هو مصطلح يطلق عند اكتمال القمر البدر مرتين في نفس الشهر الميلادي الواحد. فالبدر الأول كان في 1 مايو والثاني أظني صار أمس أو اليوم. القمر الصغير اللي هو البدر اليوم، تحدث هذه الظاهرة عندما يكون القمر في أبعد نقطة له عن الأرض في مداره الأوج، مما يجعله ظاهريا أصغر حجما بنسبة 7% وأقل سطوعا من القمر البدر. فلكل عشاق هذه الظواهر الفلكية خلكم كذا مستعدين لتترصدوا البدر اليوم.

بروح معكم لمجموعة من الأخبار المحلية. جلالة السلطان المعظم حفظ الله ورعاه وفخامة الرئيس الفرنسي يبحثان خلال اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة لتقريب وجهات النظر بما يدعم الأمن والاستقرار ويساعد على ضمان حرية الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية وعلاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلدين الصديقين. أما في الجنوب الشرقية فتسجيل 451 سجل تجاري جديد و35 ترخيص تعديني في محافظة جنوب الباطنة حتى نهاية 2025 في الاستثمارات في المحاجر والكسارات بنسبة تتراوح ما بين 500 ألف ريال عماني و20 مليون ريال عماني. أما في الجانب الصحي فأيضا هناك نجاح تدخلين جراحيين عاجلين للعمود الفقري يعززان اللامركزية الصحية بالمحافظات بمستشفى الرستاق. وبالتأكيد سلطنة عمان تنضم رسميا إلى اللجنة الدولية للسدود الكبيرة خلال أعمال الاجتماع السنوي 94 للجنة الدولية للسدود الكبيرة في المكسيك لإسهامها في تطوير البنية الأساسية المائية ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي. وأكيد من أبرز الأخبار اليوم وخلالها اليومين حجاج بيت الله الحرام ينهون مناسك الحج لهذا العام وبالتأكيد يؤدون طواف الوداع ليلة أمس ويعودون قبل أمس ويرجعون بالسلامة. في منكم استقبل الحجاج أوردي في منهم يستقبلهم خلال الساعات القادمة. الله يسمح دروبهم وين ما كانوا وتقر عيونكم شوفت أهاليكم. إذن هذه كانت أبرز الأخبار المحلية حتى هذه الساعة.

لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800 001

0: 0000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.
1: احصل على بطاقتك الرقمية للخصم المباشر فوراً عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط. إصدار مجاني للبطاقة مع إمكانية استخدامها عبر أبل باي وسامسونج باي، والاطلاع على تفاصيل البطاقة في أي وقت. قدم الآن بسهولة عبر تطبيق بنك مسقط. للمزيد يرجى زيارة www.bankmaskat.om. تطبق الشروط والأحكام.
2: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبت يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
3: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ أكثر تعاون صوصي في العالم، قرمشها الحين.
4: المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
5: هلا كفي على هلا اف ام.

جبت لكم مجموعة من الأخبار التقنية ولقد لربما قد شكل صدمة لبعض الأشخاص. أنا I'm not sure يعني مش متأكدة من صحتها تماما ولكن هذه الأخبار قريتها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي. الجملة اللي خدعتنا كلنا بالواتساب، دائما نشوف جملة الرسائل مشفرة تماما بين الطرفين بأول أي محادثة ونطمن، بس تدرون إنها طلعت أكبر مقلب كلنا. يمكن ولاية تكساس رفعت قضية ضخمة على ميتا اللي هي اللي تملك الواتساب، والسبب اكتشفوا أن الشركة تدخل وتقرأ رسائلنا بالسر وأن سالفة الخصوصية طلعت كذبة تسويقية. التحقيقات الفيدرالية كشفت أنه عند ميتا نظام يخلي موظفينها يقرأوا الرسائل بشكل مكشوف، عكس كلام زوكربيرغ اللي هو الرئيس التنفيذي لشركة ميتا اللي حلف بالكونغرس عام 2018 أنه ما حد يشوفها. فولاية تكساس تطالب بغرامة 10,000 دولار عن كل مخالفة تسويها ميتا، فالرقم يتضاعف مع كل مستخدم متأثر. خبروني للحين تثقون بالواتساب؟ أيضا هناك في خبر آخر يخص الواتساب اللي هو لما نسوي فورورد لرسائل أو نرجع نعيد أرسالها يقول لك يبين عند الأوادم صار يفضح. فقبل لا تسوي تحويل لأي مسج أو فيديو بالواتساب وقف شوي، التحديث الأخير في حركة ممكن توهقك وتكشف مصادرك للطرف الثاني. السالفة ما فيها إذا حولت رسالة من حساب تجاري لأي شخص في الواتساب رح يطلع الحساب اللي ماخذ منه الرسالة أو الفيديو. يقول لك تقدر تطفي هالميزة عن طريق إنه إذا كان حسابك مع حساب تجاري، يعني حسابك واتساب بزنس، فأنت ما تقدر تطفيها. أما إذا كان حسابك عادي شخصي فالحين للحين توضعك في السليم، وعشان يقول لك ما تنصاد وتنحط في مواقف محرجة انسخ النص أو احفظ الفيديو وارسلها كأنها رسالة جديدة. أما في الانستغرام يقول لك تبى تراقب ستوريات الناس بدون لا يصيدونك. الانستغرام نزل خاصية جديدة اسمها انستغرام بلس. يا ليل والله وهقة، أحس الخصوصية خلاص صارت معدومة والثقة بدأت، مشاكل الثقة بدأت تزيد مع هذه البرامج. يقول لك مع انستغرام بلس ادفع مبلغ رمزي وتدخل ستوريات الناس كأنك شبح ما حد يدري عنك، وتراقب على كيفك. مو بس اللي راقب صمت راح يستفيد، إذا اشتركت كم مرة أو إذا تعرف كم مرة نشاف ستوريك وتبحث بالاسم، يعني حرب استخبارات. يعني تشوف أنت تقدر تراقب الناس بالسر، بس بنفس الشيء تقدر تشوف اللي راقبك. يا ليل يعني إيش استفدتوا. المهم الكلوز فريندز راحت عليه، فالليستات وايد ستوري، مش كل كلوز فريندز يعني انك ما تقدر تشوف اللي في كلوز فريندز. ايضا في هذه الخاصيه الستوري يطول اكثر من 24 ساعه، وايضا ستوريك يتصدر قدام كل المتابعين. فاليوم في هذه الميزه انت بتدفع عشان تراقبوا ولا عشان تنشافوا اكثر؟ خبروني.

تعليقاتكم في هذا الموضوع. يقولوا إن إيش سالفة موقع التواصل الاجتماعي عدم الخصوصية. أيضا هنا في مشاركة تقول خلي يعرفوا إيش يعني مسوي الجريمة. كلهم بها رسالة. وأيضا أنه أكثر الرسائل اللي حولوه الأدعية والصباحيات والتهاني والتبركات اللي طولهن 1000 صفحة ومحد يقراهن, هن اللي حولوهن. أيضا منى تقول مع الأسف الشديد التواصل صار كله خطر, التحديثات الجديدة كأنها تقولنا مسحوا كل البرامج. المشكلة محتاجين لهم, يعني هم عارفين أنهم أن إحنا محتاجين لهم فيمسكون من إيدنا اللي تعورنا. أيضا هنا في مشاركة بخصوص الفورورد. أيضا أحد الأشخاص يقولنا أنه أيضا في خاصية بتنزل أنه في تحديث في الواتساب بيقلب الطاولة الرسائل الحين راح تختفي متى, مش بعد ما تطرشها, يعني لما ترسل رسالة مش مرة واحدة, ولا أعتقد لما تسوي كأنك بتحذف الرسائل بعد 24 ساعة هذيك التايمر. زين يقول لك انه ما راح تروح الرسائل الا من يقراها الطرف الثاني. فايضا في خيارات وفي عداد مربوط بالسين اللي هو شاهده متى بتختفي رسالتك. فاذا ما فتحتها وسحبت عليها واتساب ما يخلي الرساله معلقه للابد, واذا ما فتحتها خلال 24 ساعه تنمسح تلقائيا, فكرامه رسائلك محفوظه. انا ما فهمت هذا التحديث بشكل عام, ولكن ممكن دورونا برنامج اخر نستخدمه. أيضا خالد سليمان العاصمي يقول المساء هو تلك المساحة الفاصلة بين صخب النهار وسكون الليل, فرصة لترتيب الأفكار وصنع كوب من القهوة والامتنان لتفاصيل صغيرة مرت بسلام. طاب مساءكم بكل ما تتمنون. وايد حلو, أتمنى لكم مساءات رايقة أكيد مع الأخبار اللي قاعدة يجيبها لكم مرة رايقة. أيضا سليمان العاصمي يقول كل التوفيق ونجاح لكل الطلبة والطالبات, وشكرا جزيلا لكل المعلمين والمعلمات في مدارسنا. لكل أشخاص اللي عندهم اختبارات استعدوا, تخلصوا من قلق الاختبارات, اعتمدوا على الاستعداد الجيد والتحكم في ردود أفعالكم, سيطروا على التوتر, وأيضا مارس والتنفس العميق المنتظم, هذا كلنا نحتاجه. يلا ايش رايكم نروح فاصل ونحاول في هذا الفاصل ناخذ نفس عميق من الحياة ومن ضغوطاتها ومن تحديثات الواتساب ايضا.

0: صيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: ل7 سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.
2: مدرسة السلطان 49 عاماً من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن، يتمتع بأعلى درجات الجودة، ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.

0: هلا كافي هاني علي على هلا اف ام.
1: في الكافيه نقولكم حياكم الله، وينكم وين موجودين وش اخباركم، تعالوا عازمينكم على القهوه بس على حسابكم. طيب اذا انت شريب قهوه، هل تعرف يعني طلبك للقهوه هذا يتعين عليه؟ لا متصل، ايوه لا اتصال بنوعيه شخصيتك. اذا انت انسان تطلب اسبريسو معناته انك انسان صريح حازم، ما يحب اللف والدوران، تحب القرارات الواضحة، تتجنب أو تنجذب إلى الأشياء المركزة، حضورك قوي وكلمتك مختصرة بس مؤثرة. أما شريب الأمريكانو فهو هذا عملي متزن، يميل إلى البساطة، ما يحتاج إلى بهرجة حتى يستمتع، وغالبا يشوف الأمور بوضوح ويحب المساحة والهدوء. أما شريب اللاتيه فهو اجتماعي لطيف ومحب للراحة، يحب الأجواء الدافية والتفاصيل الناعمة، يبحث عن التوازن بين الذوق والراحة وحضورك مريح للآخرين. أما هذا الشخص اللي يشرب الكابتشينو فهو كلاسيكي متوازن ودقيق، تقدر أو يقدر التوازن في كل شيء من الطعم إلى أسلوب الحياة، ذوقه واضح ويميل إلى الخيارات الأنيقة والمضبوطة. شريب الكورتادو ذكي مباشر ويعرف إيش يبغى، ما يحب المبالغة، يفضل الأشياء الدقيقة والمضبوطة، وشخصيته عملية ويميل إلى الاختيارات الذكية. أما إذا كنت تحب القهوة التركية فيقولك أنت عميق صبور وصاحب مزاج خاص، عندك هذه الطقوس، تستمتع بالتفاصيل وتحتاج التفاصيل اللي تحتاج وقت غالبا، وعندك حضور هادئ بس أثره يبقى طويلا. أما شريب الموكا فهو مرح عاطفي ويحب الدلال، يميل إلى المزح ما بين المتعة والراحة وتجارب اللذيذة، وأيضا يحب أن يضيف لمسة الخاصة في كل شيء. أما اللي يشربون سبانش لاتيه فهم يقولك محبوبين ويميلون إلى الرفاهية، فيحبوا الطعم المريح والخيارات السلسة، ويميلون إلى الذوق العصري ويبحثون عن الجمال في التفاصيل اليومية. في شخص يسأل والقهوة العمانية، الله يسلمك، القهوة العمانية فهو إنسان أصيل كريم اجتماعي، يحب الجلسات الدافئة والرمزية الجميلة، يقدر الكرم ويحمل في شخصيته طابع أصيل لا يختفي. هم هني ما كاتبين الكرك، بس شربين الكرك أعتقد اللي مو هامة شيء، اللي ما يشوف اللوادم شيء، لأنه يشرب الكرك حتى لو في حرارة 50 فهو مستمتع بالكرك. فهذه دعوة مننا لكم، تمروا على قرب درايف ثرو ولا يعني جهزوا قهوتكم، كوب الكرك، تستمتعون بهذه المساءات الرايقة من هلا كافيه.

0: هلا كافيه على هلا اف ام.
1: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
2: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
1: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، تشاركني كل لحظاتي السعيدة.
2: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا الصفا.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: في مكان مهما عليه تغيب يظل قريب. حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم. حياكم في الوجوه اللي تستقبلكم وكأنكم ما غبتوا يوم، في لحظاتكم المعتادة، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم. لأن دبي ما كانت يوم مجرد وجهة تزورونها، هي داركم وانتو أهلها. حياكم بين أهلكم.
5: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: مدرسة السلطان 49 عاماً من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
0: هلا كافيه على هلا اف ام.
7: وبكذا مستمعين هلا كافيه، مستمعين هلا في ام دروب السلامة، اتمناها لكم وين ما كنتوا. مشوارنا في هلا كافيه خلص، نلتقيكم غدا باذن الله في مشوار جديد، مواضيع جديده، ضيوف جداد. كونوا دائما في امان الله وحفظه. مع السلامه.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا اف ام.
3: حسين الجسمي فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة الموسيقى.

الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح ليتربع.

0: حياكم في المكان اللي عرفكم، في الشوارع اللي تحفظ ذكرياتكم، قهوتكم، ضحكتكم ولمتكم، لأن دبي داركم وانتو هلها. حياكم بين أهلكم.
1: ما باغي فوضى تكسر روتين يومك؟ لك مع تويستر نار بتعاون كنتاكي وإكسلنس في السلطنة. الحرارة نار وخيال، والأكيد أنك بتسمع صوت القرمشة قبلها. ألذ

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio
0: follow hala fm على الانستغرام
2: at hala fm radio
3: hala fm
1: مزاجك للعرب.

ويبقى السؤال. أنا أصريت على هذا الموضوع رغم التحديات الكثيرة. بعض صار يعني يقولك بتجيب النصم، وهذه أنا أيضا ما أحب أتكلم عنها. قال لي بغي تجيب النصم، والبعض قال بديت تتعلمك أنك لغة إشارة، والبعض يقول بتبليونة. فهذا مصطلحات

0: بعض الإشارات أنا ما أفهمها فأضطر يعني فأنا أمسك له تلفوني أقول له اكتب لي. فأنا كنت يعني وجدت وسيلة إنه إذا هو ما عارف يوصل لي الكلمات يقدر يكتب لي إياها. فكان يكتبوا لي بعضهم يكتبوا لي كل سأل قال لك ليش اخترتوا فنون، وبعض أولياء الأمور يقول لك ليش فنون، ليش ما تعطوا يدرس هندسة وليش ما تعطوا
1: مثلاً
0: يدرس. قلنا لهم نحن نضمن نجاح قبل أو تعليم عالي. هي العملية مش مجازفة، أنت إذا تدخل في تعليم عالي لازم تريده ينجح وتريد تمكنه، انت مش شهادة شكلية. الآن احنا نقول احنا فاتحين الباب بحيث انه كل ولي امر او كل طالب متفوق فنيا يعني يشد حيله ويجيب نسبة وبالعكس يكون حافز لي. فالبعض ممكن يروح معلم يدرس للصم، احنا دائما نقول ما نربط التعليم بالوظيفة. الآن لا ما أعتقد من الجيد حتى للسامعين ما صار نربط التعليم بعمل أو للوظيفة، مش مقرون، يجب أن ندرس لذات الدراسة. لذلك أنا أقول لك إن الآن فئة الصم إذا التحقوا بهذا التخصص بقوة وبجدارة وتفوقوا هو قادر يفتح بزنسه الخاص يكون

بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

في الصيف لا تنسى أشجارك، اسقيها في الصباح الباكر وآخر النهار، تجنب الري وقت الظهيرة وخفف التقليد لأن الشمس قوية. الشجرة الظليلة نعمة، حافظ عليها.

يا غالي الأثمان غلوك بالحيل من يوم سموبك جميل المحية شخصا تمنيته على العدل والميل والحمد لله يوم خلي تهيا أشبه بلي عسيفة من الخيل تلعب وانا حبل الرسن في يديه.

0: المتعايش مع فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز إذا التزم بالعلاج والمتابعة الطبية يعيش حياة طبيعية مثل الآخرين، لذلك لا يوجد أي مبرر للخوف أو العزل أو التمييز. الخطر الحقيقي ليس في الشخص المتعايش، بل في المعلومات الخاطئة اللي تخلق خوف غير مبرر داخل المجتمع.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: مشروعنا نحن أول شيء في شركة عيني يعني قدم حل تقني كامل يربط بين تطبيق ذكي سهل الاستخدام، يعني ما في أي تعقيدات أبدا، يعرض البيانات ويصدر تنبيهات فورية، نظام مادي داخل الحافلة يتكون من قارئ البطاقات الـ RFID، أيضا الحساس يعمل بالموجات المليمترية اللي هو الـ MM ويف، استخدمناه لأنه يعني دقيق جدا للتحسس أو الاستشعار الوجود البشري، يستشعر أنماط التنفس حتى لو كان الطالب في حالة حركة أو في حالة سكون أو في حالة كان نائم، ويخترق بعض الأشياء الخفيفة مثل لو كان الطالب تحت المقعد. أول شيء نحن نحترم الخصوصية، ما في أي تسجيل صور أو فيديو، ما في كاميرات أبدا. طبعا التطبيق يكون مع إدارة المدرسة ومع ولي الأمر وأيضا مع سائق الباص، التنبيه يصدر مع الكل، يعني مع اللي موجود معهم التطبيق. نقدم في شركة عين نظام منخفض التكلفة تقريبا 52 ريال عماني كامل النظام، في معنا اشتراك شهري يكون 10 ريال لمدة عقد يتجدد سنويا، هذا العقد مدته 12 شهر. طبعا نحن من رؤيتنا أن نصبح الحل التقني المتكامل الأول والمعتمد في السلطنة لسلامة الطلاب في الحافلات.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على

0: هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون،
1: الحفاظ على نظافة اليدين والعدسات،
2: وللحفاظ على صحة العيون،
1: غسل اليدين بانتظام وتنظيف العدسات اللاصقة بشكل صحيح يمنع التهابات العين.

فايبرنت أو عصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

في كل بيت هناك دعوة صادقة تنتظر فاعل خير. تبرع بسيط منك يصنع فرقا كبيرا على مائدة أسرة محتاجة. لا تستصغر الأثر. أرسل كلمة تبرع إلى 92247 عبر عمان تيل أو حمل تطبيق دائمة الآن وتبرع بسهولة. بنك الطعام دائمة، لأن الخير ما يوقف، وعمان دائمة بالخير.

0: على اليوتيوب حاضرين كل المقاطع والمقابلات واللقاءات تلقاها في قناة هلا اف ام على اليوتيوب.
1: هلا اف ام عمان on يوتيوب.
2: هلا اف ام
1: مزاجك بالعربي.

إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت.

0: في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasr.om.
1: هل تحتاج إلى تمويل شخصي؟ تجاوز المعاملات الورقية وتجاوز زيارة الفرع. إذا كنت عمانياً وتعمل في القطاع الحكومي، يمكنك التقديم فوراً من خلال الخدمات المصرفية عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط، واستلم مبلغ التمويل فوراً في حسابك. سهل وسريع ورقمي بالكامل. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد يرجى زيارة bankmasqat.om. بنك مسقط.

0: العصب المبهم والرومان كانوا أول من سموه فيجس، يعني المتجول، لأنه يمتد من الدماغ إلى القلب، الرئتين، المعدة، الكبد، الأمعاء وحتى الحلق. وظيفته تهدئة الجسم بعد التوتر، يبطئ النبض، ينظم التنفس ويعيد الهضم لوضعه الطبيعي. لكن لما يصير نشاطه منخفض، الجسم يعلق في حالة إنذار دائم حتى بدون وجود خطر حقيقي، والنتيجة أعراض جسدية مزمنة، قلق، توتر، واضطرابات هضم، ونوبات عصبية متكررة. وهذا يفسر ظهور أعراض مزمنة بدون سبب عضوي واضح.
1: هلا اف ام، مزاجك بالعربي. أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة العشاء.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: الحاجة للدم لا تتوقف حتى في أيام الإجازات. خصص بعض الدقائق في أيام الإجازة وكن سبباً في إنقاذ حياة بتبرعك بالدم.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

مظلة سيارتك تحميها من حرارة الشمس وتقلل ضرر الأشعة. اختار مظلة قوية ومثبتة زين، ترى سيارتك تستاهل ظل يليق فيها.

فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

إلى جانب الأدوية، يساعد تجنب المحفزات، ممارسة الرياضة المعتدلة، واتباع نمط حياة صحي للسيطرة على الربو. مراقبة الأعراض اليومية وتسجيل أي تغيرات تساعدك وفريقك الطبي على تعديل العلاج عند الحاجة لتحقيق نتائج أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

إنترنت أو عصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز يمكن التعايش معه، والعلاج متوفر في السلطنة مع رعاية طبية بخصوصية عالية ودعم كامل. التشخيص المبكر والالتزام بالعلاج لا يحمي صحتك فقط، بل يمكنك من عيش حياة طبيعية والعمل والاستمرار بثقة وأمان.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: متعال
1: سين ويبقى السؤال.
2: احنا حصلنا على في سنة 2020 على القرض الاول اللي اصدر وحصلت منه مبلغ الحمد لله ساعدني كثير في عز الازمة، وحصلت على القرض الثاني فعلا على تقريبا في سنة 22 استفدت من من من القرضين والحمد لله رب العالمين، يعني كان دعم كبير وبالنسبة لي الصخي يعني مع المبلغ مش كبير ولكن فادني كثير منها يطلعني من ازمات كثيرة في وقتها. جزا الله خير الحكومة وصاحب الجلالة لما امر بال عن تلك القروض في القرض الأول سقط مباشرة. واجهنا تحدي في القرض الثاني يعني يناير 24 أصدرت توجيهات بالإعفاء عن القرض الثاني وهو كان القرض الأكبر، طبعا لم يسدد القرض حتى الآن، يعني اليوم نحن نتكلم يناير، إحنا في شهر يناير 25 سنة كاملة مر على موضوع الإعفاء ولكن لم يتم الإعفاء، وكل على كل ما أراجع في الموضوع ما حصلوا على توصيات وما حصلوا على توجيهات بخصوص هذا الإعفاء.
3: الإعفاء بالضبط إحنا نتكلم عن القروض الطارئة؟
2: نعم، بنك التنمية أولهم لأنه هو اللي أصدر القرض، يقول إن في توصيات تصدر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وزارة المالية نفس الكلام، نحن ما حصلنا أي توجيهات ما حصلنا أي تعليمات من الجهة المختصة. طيب من هي الجهة المختصة الحين اللي تشرف على هالموضوع؟ أنا قلت وربما هي المؤسسات الصغيرة المتوسطة، درتهم كم مرة اتصلت فيهم وعلى موقعهم وعلى على مواقع التواصل تبعهم ولكن للأسف أنا ما أحصل رد وافي وشافي على هالموضوع.
3: بس أنت تأكد لي أحمد أنك أنت تنطبق عليك شروط الإعفاء صح في القرض الطارئ؟
2: فعلا لما كان الاتصال كان منهم مرتين حالة المشروع وكنت من ضمنهم نهاية المكالمة، يحق لي أو لا؟ لا يحق لك، لكن نحن نمشي في الإجراءات.
3: كم المبلغ اللي انت خذيته كقرض طارئ؟
2: 8000 والاول كان 2000. انا تابع لبنك التنميه فرع صحار، بنك التنميه فرع صحار اكدوا لي انهم ما اصدروا ولا شهاده براءه ذمه لاي شخص.
3: شو الاسباب اللي خلتك تغلق المشروع؟
2: نحن طبيعي احنا تعرضنا في بعد ازمه كورونا لضغوطات ماليه، ما في دخل، بالتالي راح ندفع المبالغ من بيتنا من عندنا. انا كان عندي 18 موظف، رواتبهم على 18 موظف، لكن اللي عندي اقل محل عندي 1500 ريال، هذا كله ادفعه من جيبي.
4: كل الاسئله من الاحد للاربعاء من الثانيه وحتى الرابعه عصرا مع خلود العلوي على هلا اف ام.

نبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

نجوم الساحة الغنائية فقط على هلا اف ام. هلا اف ام، راشد الماجد.

السفرية قد تكون رحلة طويلة ومعقدة، لكنها ليست نهاية الطريق. مع الدعم الطبي المناسب والالتزام بنمط حياة صحي.

0: يعني ما ألوم العامل كثر ما ألوم صاحب البيت، لأنه من بيسكن في البيت؟ يوم أجي أسأل صاحب البيت أقول له سيلك هذا الليتات وهي النقطة مالهن؟ قال لي ما أعرف. يقول تعال صلح لي هذا الليتات. والله بغيت أعرف هذا الليتات، أنا قبل عن أشتغل فيهن باغي أعرف النقطة مالهن. قال لي ما أعرف. لدرجة هو أقول له كيف تتشغل هنا أساسا؟ قال لي بس كذا أسويهن، يعني فيهن أربع ليتات يشغلين كلهم بأربعهن. الليت الخاص بذاك المكان كان عند الباب الصغير، في ليتين كذا خربانات باغي الناس أصلحهن. قلت له أي واحد؟ سيب بندو. لدرجة حتى أنا أقول له سير بند واحد واحد أنا أفحص. قلت بالله عليك ما عارف هذا الليت من أي نقطة يشتغل. فكثير من الأخطاء اللي تصير حقيقة أنا ما ألوم العامل كثر ما ألوم صاحب البيت، لأن صاحب البيت أصبح ملزم إنه يعرف هذا الأمور البسيطة، يعني يعرف بعض التفاصيل، ما يحسسوا إنه أنا تراني ما فاهم، لأنه هذيل الناس استغلوا الشخص اللي ما فاهم.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المبارك.

0: كل البرامج اليومية والأسبوعية، المقابلات وتفاصيلها، أخبارنا وآخر العلوم، كل شيء بتحصلوه في موقع الإذاعة على
1: www.halafm.om.
2: موقع
0: هلا FM.
3: هلا FM.
0: هلا FM.
4: مزاجك.

0: تخيل يتم تسجيل أكثر من 200 حالة جديدة سنوياً في عمان لفيروس نقص المناعة المكتسب الإيد،
1: مع ملاحظة أن الحالات في تزايد مستمر.
0: صار الوقت أنك تفحص. تواصل مع جمعية الرؤية الإيجابية علشان يعطوك قائمة أماكن الفحص السريع بطريقة سرية في المنطقة القريبة لك وبدون طلب أي بيانات شخصية.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.
1: الدعم موجود.

0: ظروف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي وأماني علي على هلا اف ام.

الفن خلد العمالقة، ساعة نستطر فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، ناي الجرح والشوق الكبير. ساعة عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: يوميات البرامج تغطياتنا وآخر الأخبار تفاعلكم مع مختلف القضايا اليومية
1: على حسابنا في تويتر
2: At Hala FM Radio
0: Hala FM على تويتر
3: Hala FM Radio
4: Hala FM
2: مزاجا بالعرب

0: المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر.
2: هلا كافيه،
0: جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
3: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراصي وأماني علي على هلا اف ام.
2: هلا كافيه.

خلد العمالقة، ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي. طلال مداح، نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، نايل جرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد.

0: يوسنين فاصل سبعة. مزاجك بالعربي.
1: طول عمري بخاف من الحب وسلت الحب ظلم الحب لكل أصحابه.

طول عمري بسعى لأصل الحب. سرت الحب ظلم الحب

0: كثير ما كثير يا عصام ما بكون غني ما بغني
1: سمعونا على كثير الله يشهد لا اله الا الله

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني
0: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني
0: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف.

الأغنية التي تنسى دائماً أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: باقي ساعتين على برنامج صباحكم عماني.
1: صدق الله العظيم.
0: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرة، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.